تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً

أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نور

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير

أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

بشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: يره.
1: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم، أن يقولوا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس همًا المؤمن يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس بركة أيسرهن مؤونة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأرجى آية في القرآن: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 65 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الغني والمغني. الغني والمغني اسمان من أسماء الله الحسنى، إلا أن أكثر الذين بحثوا في هذين الاسمين بحثوا فيهما معا وذكروهما معا، فكان الجمع بينهما من تقليد العلماء الذين درسوا أسماء الله الحسنى. لذلك الاسم اليوم الغني والمغني، والأصح أن نقول الاسمان اليوم الغني والمغني. الغنى كما تعلمون ضد الفقر، والغنى له معان عديدة، أحدها عدم الحاجة، عدم الحاجة إطلاقا، وليس ذلك إلا لله تعالى. الله وحده، وحده الذي لا يحتاج إلى أحد، بل إن الله وحده يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الله وحده لا يحتاج أحدا، إذن غني، غني عن خلقه. آمنوا، كفروا، أحسنوا، أساءوا، قدروا، لم يقدروا، عرفوا، جهلوا، جحدوا، ألحدوا، غني عن خلقه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. شأن المخلوق أنه يحتاج ربه في كل شيء، شأن العبد أنه يحتاج ربه في كل شيء، وشأن الرب أنه لا يحتاج أحداً. لذلك أيها الإخوة، كتطبيق سريع لهذا الاسم، كلما استغنيت عن الناس شعرت براحة نفسية، كلما استغنيت عما في أيدي الناس أحبك الناس، كلما استغنيت عن أموالهم وعن عطاءاتهم وعن ما يخصونك به شعرت بكرامة. دققوا في هذه الأقوال الثلاثة: احتج إلى الرجل تكن أسيره، احتج إلى الرجل تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره، استغني عنه تكن نظيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، احتج إليه تكن أسيره. لذلك من بعض الأدعية اللطيفة: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليه، ودلنا بك عليه. الغني هو الذي لا يحتاج أحداً، وهذه ليست إلا لله. أما العبد يحتاج، إلا أنه إذا احتاج إلى ربه بقي عزيزاً، أما إذا احتاج إلى عبيده كان ذليلاً لهم. الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، وله هيبة لا توصف، وله مكانة عالية. سئل مرة لما نلت هذا المقام، قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، باستغنائي عن دنياهم وحاجتهم إلى علمي. أما إذا الإنسان تعلم العلم الشرعي ثم احتاج إلى دنيا الناس واستغنوا عن علمه، يا لطيف، والله هذا منتهى الذل، أن يستغني الناس عن علمك وأن تحتاج إلى دنياهم. لكن الإمام الحسن البصري نال هذا المقام الرفيع باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه. والحقيقة اسم الغني، المؤمن إذا أقبل على الله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يشعر أنه غني عن المطامع. الطمع أذل رقاب الرجال، غني عن ما في أيدي الناس، لا يشتهي ما لا يجد. لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، كان لا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّا، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الله غني لا يحتاج إلى خلقه. المؤمن باتصاله بالله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئاً، يصبح غنياً عن الناس، لا ينظر إلى ما عندهم. أيام الإنسان يدخل لبيت تلاقي كم ثمن هذه السرية؟ من أين اشتريت هذه؟ كيف حصلت هذه؟ تشعر بضعفه، تشعر بدنوه. أما في إنسان لا يأبه لكل هذه المظاهر، أيام يركب مركبة فخمة إلا ما يسأل عن ميزاتها، عن سرعتها، عن مصروفها، عن ثمنها، كيف طوبتها، يا ترى أجرى ملك سياحي، شو وضعها، يبدو أنه نفسه طاقت لها. المؤمن المتصل بالله يستغني، يشعر بغنى. دخلوا على سيدنا أبو عبيدة الجراح وكان قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، رأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز وجلد يجلس عليه وسيف معلق في الحجرة. قيل له يا أبا عبيدة ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟

ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، ارغب بما عند الله يحبك الله. الله بالعكس، إن أحببت ما عنده أحبك، وإن زهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس. فالغني هو الله الذي لا يحتاج أحدا، وجود ذاتي. أما الإنسان يحتاج، لكن بين أن يحتاج إلى بين أن يحتاج الله عز وجل، يحتاج ما عنده، وبين أن يحتاج إلى خلقه. إذا احتاج ما عنده على، إن احتاج إلى خلقه دنا. احتج إلى الرجل تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. بالمناسبة إخواننا، أدق ما في الموضوع حديث صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تنسوا أن خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً. فإذا عندك آلة بسيطة تصليحها سهل، إذا كان فيها كمبيوتر وتعطلت وما في من يصلح لك إياها يأتيك الهم. كل ما كان الآلة معقدة أكثر تصليحها أصعب وهمها أكبر. هي قاعدة: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً. يقول الله عن ذاته: إن الله لهو الغني الحميد. أما لهو الغني الحميد لها معنى دقيق. أيام الإنسان يستغني عن الناس، لأنه مستغن عنهم يترفع عنهم، يستعلي عليهم، أحياناً يحتقرهم، يؤذيهم بقوله، لكن الله جل جلاله مع أنه غني عن خلقه لكن كماله مطلق. أيام تلاقي غني بعيد عن الله، كبر، غطرسة، استعلاء، تأفف. أيام تلاقي غني على حجم المال الكبير متواضع قريب منك. يعني العظمة أن تكون مستغنياً عن الناس وأنت معه، تصغي إلى حديثهم، تتعاطف مع مشكلاتهم، يعنيك ما يعنيهم، يؤلمك ما يؤلمهم، ترجو لهم ما ترجو لنفسك. هي صفة عالية جداً. الأنبياء كانوا مع الخلق، يمشون في الأسواق، يعيشون معهم. لذلك قالوا: هناك برج عاجي فكري وهناك برج عاجي أخلاقي. البرج العاجي مذموم، فلان عايش ببرج عاجي، بيقول لك ما له واقعي، بعيد عن هموم الناس. إذا ابتعدت عن هموم الناس وعن حياتهم اليومية وعن مآسيهم وعن آلامهم وعن طموحاتهم فأنت في برج عاجي فكري، أنت عايش بأحلام. أما إذا ابتعدت عن سقطاتهم وانحرافاتهم ومعاصيهم فأنت في برج عاجي أخلاقي. فالمؤمن ينأى بأخلاقه عن سقطات مجتمعه، أما بفكره يعيش معهم، يألم لألمهم. سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له: ما هذه لرسول أذربيجان؟ قال له: هدية، طعام أهداها إليك عاملك على أذربيجان. ففتح العلبة، طعام نفيس جداً، سأل عامل رسول عامله على أذربيجان: هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. أخرجها من فمه وقال: قل لصاحبك كيف يعنيك أمر المسلمين إن لم تأكل مما يأكلون؟ كيف؟ حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. خذ هذه الهدية ووزعها على فقراء المسلمين في المسجد النبوي، ولم يأكل منها.

حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. سيدنا عمر حينما كان هناك عام مجاعة في المدينة ترك اللحم 4 أشهر، فقرقر بطنه فخاطبه قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. المعنى الأول أن الله هو الغني، أي هو الذي لا يحتاج أحداً. شأن الخالق أنه غني عن خلقه، وشأن المخلوقات أنهم مفتقرون إلى ربهم، لذلك قالوا: الرب رب والعبد عبد. شأنك يا رب أنك غني عنا، وشأننا أننا مفتقرون إليك. لكن أيها الإخوة، ما أحلى وما أجمل وما أكرم أن تفتقر إلى الله، وما أصعب وما أقسى أن تفتقر إلى عبد لئيم. سيدنا علي كرم الله وجهه سئل: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. سيدنا علي يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، أيضا مستحيل. ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيها الإخوة، المؤمن غني بالله. في عبارة بالفقه تعجبني: يجوز أن تعطي طفلاً صغيراً زكاة مالك وله أب غني؟ قد يقول القائل: ما معه مال، ما معه ولا قرش في جيبته. يجيب الفقهاء عن هذه المسألة: الطفل الصغير الفقير غني بغنى أبيه، ما دام أبوه غني هو غني، غني بأبيه. لو سحبنا هذه القاعدة على موضوع درسنا، المؤمن فقير لكنه غني بالله، غني بربه. لذلك إنسان أحياناً يطمئن، يقول لك: أنا معي 5 كيلو ذهب، كل كيلو حقه 500,000، في معي عملة صعبة، معي كذا. القول الرائع: كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أيام إنسان معتمد على توفيق الله، على حفظ الله، متوكل على الله، يثق بما عند الله، هذا أغنى ممن يملك ملايين مملينة داخلاً وخارجاً، جامداً وسائلاً، هذا أغنى. المعنى الثاني من معاني الغني قال: قلة الحاجات. قلة الحاجات، ألا تحتاج أحداً، هذا المعنى الأول. هذا ليس إلا لله، ليس إلا الله غني لا يحتاج أحداً. المعنى الثاني قال: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلاً فأغنى. يعني واحد محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، إلى مسكن، إلى ثياب، إلى أواني، إلى سرير، إلى الإنسان يحتاج إلى آلاف مؤلفة من الحاجات. مثلاً لو اشترى بيت ملكه مفروش، عنده مركبة فرضاً، له محل تجاري، مورد رزق، في عنده بيت بالمصيف، عنده ألبسة كثيرة جداً، عنده مال سائل، هذا بالمعنى الثاني غني، يعني بيته ملكه، البيت مفروش، في عنده وقود، في عنده أجهزة، في عنده مركبة، في عنده طعام، في عنده مال سائل.

لكن هذا بيحتاج أيام لطبيب، بيحتاج إلى مثلاً معلم لابنه، ابنه ضعيف في الرياضيات، بيحتاج إلى معلم، بس حاجاته قليلة، أما أكثر الحاجات عنده موجودة. فالمعنى الثاني للغني قالوا قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أغناك، يعني إذا الله أغنى رسول الله لم يعد النبي الكريم محتاجا إلى الله، لا، الحاجة إلى الله ثابتة ودائمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى بشق آخر، قال إن الغنى غنى النفس. أيام الإنسان عنده نفس عظيمة تبتغي أن تصل إلى الله، أمور الدنيا ثانوية عندها، مستغني عن دنيا الناس لكنه مفتقر إلى فضل الله. هذا شأن الصديقين المؤمنين الكبار، مستغن عن دنيا الناس مفتقر إلى فضل الله. الغنى غنى النفس. أحياناً تجد شخص نفسه عفيفة، تقول له بيلزمك حاجة من مكان الفلاني، لا شكراً، لا بيطلب. في شخص وين رايح وين مسافر، جيب لي كذا جيب لي كذا جيب لي كذا، بيبحث، ما بيخلي إنسان ما بيصخره، لك هذا الحاجة هون رخيصة جيب لنا إياها. في إنسان ما بيطلب شيء، كل ما قلت طلباتك ارتقى مقامك. حتى النبي الكريم قال يعني أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. يعني أنا لفت نظري، توفي قبل أيام شيخ الأزهر، قرأت عنه تحقيق شيء مدهش، بيته صغير، مكتبه طاولة فورميكا، كتبه في الكراتين. طيب كم تقدرون تحتد ميزانية؟ مبالغ كبيرة جداً جداً. أما بيت رابع طابق أجرى عمليتين بركبه، التهاب مفاصل، ما تمكن يبدله، حجمه بيت قليل، طاولة فورميكا، الكتب بالكراتين، ما عنده مكتبة. طيب شيخ الأزهر يأتي بعد رئيس وزارة، يأتي تحت يده أموال طائلة، ملايين مملينة تحت يده، في غنى، هذا الغنى، في عفة. طلع بجنازته 15 مليون جنازته. فالغنى غنى النفس. أيام الإنسان يستغني بالله، ما يحتاج لشيء، ما دام في طعام يأكله، شراب يشربه، لباس يستره، بيت يؤوي، انتهى الأمر. الثالث، المعنى الثالث، الغني الذي عنده الشيء الكثير من متاع الدنيا، بيتين ثلاثة في عنده، سيارتين ثلاثة، مثلا 100 بدلة بيقول لك كله أجنبي، 300 حذاء كله للدرجة الأولى، قال لي حقه 8000، قلت له الفردتين، قال لا، قال لي طبعا تنتين. اللي عنده مقتنيات كثيرة. معنى ثالث غني. فأول نوع من الغنى ألا تحتاج إلى أحد، من الله وحده، شأن الله أنه لا يحتاج أحدا، شأن العبد أنه يحتاج، إن احتاج الله عز وجل على، وإن احتاج إلى خلقه دنا. المعنى الثاني قلة الحاجات، عنده كل شيء، حاجاته قليلة، لكنه يحتاج لطبيب أسنان لو معه ملايين، يحتاج لطبيب صحة، إلى أستاذ لأولاده، يحتاج إلى مثلاً صاحب مهنة في عنده خلل بالبيت، في عنده حاجات. المعنى الثالث أن تكسر مقتنياتك، هذا الغنى بالمعنى الثالث. أشير لهذا المعنى بقوله تعالى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اليهود حينما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً

فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا. هذه معاني الغنى في اللغة، المعنى الأول والثاني والثالث. الإمام الغزالي يرى أنه من معاني الغنى هو الذي لا تعلق له في ذاته، يعني ذاته لا تتعلق بشيء. هلا أنت متعلق بالحرارة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، متعلق بالبرودة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، إذا في حر شديد بحاجة إلى مكيف، إذا كان في جوع بحاجة إلى طعام، في عطش بحاجة إلى ماء، بلا مأوى بحاجة إلى بيت، بحاجة إلى سرير، أنت بحاجة إلى أن تنام. هلا بتلاقي أيام سيارة حقق ملايين قلبة، سبب نام السائق، نوم سلطان، حاجته للنوم أودت به في هذا الحادث. أنت محتاج للنوم، محتاج للطعام، للشراب، لجو مريح، إلى ثياب، إلى هواء، إلى مأوى، محتاج إلى زوجة. يا من إنسان تعود على زوجته، أكل، لبس، طعام مطبوخ، وهي تؤنسه أحياناً. إذا كان سافرت أو مرضت بيقول لك حياتي تغيرت. أنت مفتقر إلى زوجة كمان، مفتقر إلى طفل، بيقول لك الطفل ملأ البيت بهجة. أيام ما في إنجاب تلاقي البيت مثل قبر بصير. الأطفال على أنه لهم ضجيج ولهم لعب ولهم مطالب ولهم، لكن يملؤون البيت فرحة. شو بدك؟ كم حاجة لك؟ بدك زوجة، بدك ولد، بدك تشرب، بدك تأكل، بدك تنام، بدك ثياب، بدك شيء حلو. ما في شيء نأكله بعد الأكل؟ سوي لنا كاسة شاي. تحتاج إلى شيء حلو تشربه، تحتاج أيام إلى فاكهة. إذا كان بدون فاكهة شهر تحس بحاجة لفاكهة أساسية. فأنت محتاج لمليون حاجة. أما الغني الحقيقي ذاته لا تتعلق بشيء أبداً. أنت مربوط بمليون رابط. مثلاً معك كمية ذهب، ترى الغلي رخيص، عم تتبع الأسعار. اشتريت بضاعة، ترى في بالسوق منافس، أسعار البضاعة بحاجة إلى أن تربح. يومياً في عندك آلاف الحاجات، لكن الغني الحقيقي هو الذي لا يتعلق بشيء أبداً، ذلك هو الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. وقيل من تعلق بغيره فهو محتاج إليه، من تعلق بغيره فهو محتاج إليه. وقيل الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو المستغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل شيء. هذا الغني لا يحتاج إلى شيء، مستغني عن كل شيء، يفتقر إليه كل شيء. وقيل الغني هو الغني بذاته عن العالمين، المتعالي عن جميع الخلائق في كل زمن وحين، الغني عن العباد، المتفضل على الكل بمحض الوداد. هذا هو الغني. ورد اسم الغني في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. في البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني الله عز وجل غني عن صدقة يتبعها أذى. هذه الصدقة لك
ليست

أمرك أن تدفعها من أجل أن تقبل عليه، فإن أتبعتها بالمن والأذى لا قيمة لها، هو غني عنك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أيضا غني عن صدقة تكرهها، أكلة عافتها نفسك تصدقت بها، هذه الصدقة الله غني عنها. أمرك أن تعطي مما تحب من أجل أن تقبل عليه، من أجل أن ترقى عنده، فإن فعلت ما لا تحب فهو غني عن هذه الصدقة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، من لم يحج البيت فإن الله غني عن العالمين. بتحج أهلا وسهلا، ما بتحج لا تحج، حرمت نفسك الخير. المعاني دقيقة، كل معنى كل آية لها معنى. وربك الغني ذو الرحمة، شوف أول وحدة، غني حميد، مع أنه غني عنك لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. هنا وربك الغني ذو الرحمة، مع أنه غني عنك يرحمك، هذا الكمال. وفي يونس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الإنسان يتمنى ولد، يقول لك بس أكبر بعيني، سنة الله في خلقه. الإنسان شاب تلاقي يمشي عشرة عشرة على الدرج، بعد فترة معينة درجة درجة، بعدين درجة يحط رجله على الدرجة بينقل الثانية بيرتاح له دقيقتين، بعدين ما في يطلع بيغير بيته بياخذ طابق أرضه. فالله عز وجل غني، أما الإنسان مفتقر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نحن بحاجة إلى أولاد، أولا لأن الإنسان فاني، الإنسان بابنه يشعر أنه ممتد أثره بالابن، الإنسان بابنه بيعوض نقصه، إذا كان ما درس حريص على أنه ابنه يدرس، إذا ما تاجر يقول لك ما بدي أخليه موظف ابني، إذا كان الابن الأب ما تعلم لغة يقول لك بدي أعلم ابني اللغة. الإنسان أيام بيحقق نقصه بابنه وبيحقق فيه امتداده، هو فاني لك هذا من أسري، يخلفني، ذكر لي بعد أن أموت. فالإنسان بحاجة إلى ولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد. وفي إبراهيم، يعني وفي سورة إبراهيم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في العنكبوت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يا أخي أنا صليت رمضان التراويح كلها، لك دفعت نصف مالي صدقة، لك عملت ختمة قرآن، لك ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف غني حميد في علاقة، مع أنه غني عنك

هو كامل لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. أيام إنسان يكون مو لازم أحد يطرق بابه ويستقبل ويرحب ويضيف ويصغي ويتواضع ويخدم، أنت ما لك بحاجته، هذا من كماله. وفي سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم فقراء والله هو الغني. أخواننا الكرام، لعلي أقدم لكم هذه الحقيقة: الله هو الغني وأنت فقير، فقير حقيقة متواضعان، فقير حقيقة. يعني إذا واحد معه 100 مليون ونقطة دم تجمدت في شرايين مخه فشل عن الحركة، شو بيساوي؟ أيام ملك بيصير معه هيك، تفضل تحرك امشي. مرة رجل درس بفرنسا معه دكتوراه بالعلوم، وصل إلى منصب رفيع جداً، وزواج وبيت وسيارات وحفلات وسهرات وطلاقة لسان وجمال وأناقة، فقد بصره في ريعان شبابه. هالبريد إلى البيت يحكوا له إنه هي المعاملة سيدي هيك، قال له اكتب مع الموافقة وقع. شهر بس بعدين مو معقول استمر، أعفي من منصبه. زاره صديق إلي قال له: يا فلان والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري. والله كلمته بالحرف الواحد، قال له: والله أتمنى أن أجلس على رصيف أتسول ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري أن أرى. أنت مفتقر إلى عين، أنت غني، أنت مفتقر إلى سمع، مفتقر إلى توازن، مفتقر إلى كليتين تعملان. عم يغسل كليته، قالت له الممرضة على رأسه: لا تشرب مي هالجمعة، ما في الكلية، الجهاز معطل قليل، ما تشرب مي لأنه الجهاز معطل، ما فينا نغسل لك ثاني جمعة. عندك كلية تعمل بصمت، لا بدها دور ولا بدها أجرة ولا لها ضجيج ولا بدها تسقيب شرايين، وكل أسبوع مرتين، أبدا مرتين بدها، اثنين وخميس، التم مستمر. أنت غني، أنت مفتقر لكلية. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، تفرز 12 هرمون، أحد الهرمونات يحقق توازن السوائل. يعني بالنهار تأخذ 5 كاسات 6 كاسات تخرجون، لو اختلت هالغدة هي تحتاج لأربع تنكات مي تشربون وتطالحهم، بدك تقعد جنب الصنبور والمرحاض ما في. شو عم تشتغل؟ والله أنا عم بشرب، ما لي شغلة تانية. نص غرام إذا اختل أحد هرموناته، أنت غني أنت؟ قال لي أخ زاره طبيب، قال لي: قاعد عندي بالغرفة، قام على المفتاح الكهرباء كبسه طفت التريا. قال له: هكذا الإنسان، كبسة زر بينتهي. أنت وأموالك ومكانتك وصلاحياتك كبسة زر، سكتة دماغية انتهى. وينه؟ وين بيته الفخم؟ وين مركبته الفخمة؟ وين منصبه الرفيع؟ وين مكتبه التجاري؟ وين وجوده الصارخ بالمجتمع؟ أنت غني أنت؟ أنت فقير، أنت فقير إلى شرايين مرينة، لو تصلبت انتهى الإنسان بيموت. فقير إلى شرايين مفتوحة، لو تسكرت لك 5 شرايين مسدودة عملية.

القلب مفتوح. أنت غني، أنت مفتقر إلى أي شيء؟ قال لي شخص، قال لي فجأة الصورة هزت أمامي 20 سنتي تقريبا، هيك كل شيء أمامي، وفقدت التوازن الحركي، لا بد من إنسان يمشيني، فقدت التوازن والتوافق الحركي، ما في يمسك كاسة، تجي إيده هون هون. راح لفرنسا قعد 6 أشهر ما في أمل، صورة مهتزة، توافق حركي، فقد توازن. أنت غني، مليون قضية أنت بحاجة إلها. إذا واحد له خبرة بالطب، التحاليل لك أسيد أوريك مرتفع، كوليسترول زايد، شحوم ثلاثية زايدة، المفاصل نشفانة، الغضاريف مهترئة، وين غني؟ فقير الإنسان. فكل ما عرف ضعفه بصير متواضع، يعني هو الحقيقة الإنسان غني بس عم يتواضع، لا لا، هو فقير فعلا، الله غني وأنت فقير. إن اعترفت بفقرك أصبحت غنيا، أغناك الله، أمدك بقوة، أمدك بحيوية، أعطاك عافية، أعطاك ذاكرة. والله أخ من أخواننا توفي الله يرحمه، قال لي ابنه أحد الأيام طلع من معمله، وين بيتنا؟ ضاع البيت ساعة، وين بيتي؟ صار معه مرض اسمه فقد ذاكرة جزئي، مو كلها، بس عنوان بيته فقده ساعة، معمله بالأدم، بيته بخرشيد، ساعة يدور بيت ابنه متذكره، دع على ابنه، بابا وين بيتي أنا؟ دلني على بيتي، في قريبة بأعلى درجات الذكاء، فجأة فقدت الوعي. ابنه فات لعنده، مين أنت؟ قال مين أنت؟ شو بدك فيني؟ ابنه أقرب الناس له، أنت غني مفتقر، الله هو الغني وأنت الفقير، إن عرفت فقرك أغناك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومن يتولى فإن الله هو الغني. يعني أحيانا والعياذ بالله بيكون إنسان ضعيف التفكير، يعني بيحضر دروس علم، بيلتقي مع أخوان، بينسر، بيتغير حياته كلها، بيصلي، بيقرأ قرآن، بيستقيم، بيغض بصره، بيدقق بدخله، بإنفاقه، بيعيش بجنة، بيجي إنسان بيسأله بده ينتقم، بيقوم بيترك الدروس كلها، بيترك الصلاة، وين عقلك أنت؟ إذا إنسان أساء لك من الجامع، جامع مفتوح للكل، الجامع نحن ما عندنا اصطفاء، باب مفتوح، مين محل يتفضل؟ إذا واحد أساء لك، الله ما له علاقة، بده ينتقم، ترك الصلاة وترك الدروس وانحرف حتى إنه في واحد أساء لي، هل أدعى لك؟ إذا كنت أنت طالب كلية طب أنت ومعلق آمال كبيرة على الكلية هي، وطالب أساء لك، تطلع من الكلية تهجرها؟ كل مستقبلك بهالكلية، حتصير طبيب، تفتح عيادة ويجيك المرضى وتأخذ ألوف مؤلفة. إذا كان طالب أساء لك، لو أساء لك أستاذ ما بتترك، لو أساء لك عميل الكلية ما بتترك، هذا الإنسان المؤمن. وإن تتولوا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، هذا هو الغني. أما المغني قال هو الذي يغني من يشاء أن يغنيه،

ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. تلاقي شخص شعلة ذكاء ما معه مال، وإنسان على بساطته وعلى فطريته فطري، تلاقي رزقه وفير، الله هو الرزاق هو الغني. فمعنى مغني أنه يغني من يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. المغني هو الذي يعطي الغنى لعباده، إما أن يعطيهم الكفاية يعني أغناهم عن السؤال، أو يغني عباده، يغني بعض عباده عن بعض. نعم، الحقيقة أن الحوائج هي لله، لا تكون إلا لله. فلما ربنا عز وجل يهبها لك من خلال رزق تملكه أعزك، أما إذا جعلك تحتاج لإنسان أذلك. لذلك الدعاء: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. ربنا سبحانه وتعالى مغني بمعنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاك قدمين تمشي بهما، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك حركة، أعطاك يد، مفاصل، أصابع، رسغ، مرفق، كتف، أعطاك جهاز هضم، جهاز أمعاء، جهاز دوران، جهاز إفراز، أعطاك هيكل عظمي، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه ما يصلحه، أعطاك إدراك، أعطاك ذاكرة، ثم هدى. والمغني هو الذي أفاض الغنى على عباده وسهل لهم المراد. وما من غنى في الوجود إلا وهو من جناب الحق ممدود. الغنى الحقيقي من الله عز وجل، وهو المغني لأوليائه من كنوز أنواره. الآن في غنى من نوع ثاني، أغناك بالعلم. أطلعني أخ على مجلة فرنسية، سأصور هذه الصور، في مقاطعة بالهند يعبدون، صوروا البقر، لا الجرذان، عندي صورة معبدهم، معبد ضخم 200-300 جرز، الحليب، اللبن، البرغل، القمح، يأكلون مع الجرذان في طبق واحد. امرأة وضعت على رأسها خمار والجرذان على كتفها وعلى رأسها، يعبدونهم كآلهة. تحقيق علمي، بحث علمي موثق. ممكن أنت عرفك بذاته، تعبد الله، تعبد خالق الكون، تعبد خالق السماوات والأرض. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الموج. والله سبحانه وتعالى كرمنا وأغنانا، يعني أغناك عن هذه الخرافات وعن هذه السخافات وعن هذه الترهات. يعني إما أن يغنيك بالدنيا، وإما أن يغنيك بمعرفته، يغنيك بتقريبك إليه، يغنيك بإلقاء النور في قلبك، يغنيك بأن يعطيك رؤية صحيحة، حكمة بالغة، سدادا في الأقوال، صوابا في الأفعال. هذا هو الغنى الحقيقة. إذا كان أردنا أن نصل لملخص الدرس، المغني هو الذي أغنى عبده بمعرفته. أنت غني بمعرفة الله، أغناه بمنهجه، معك منهج صحيح 100% صحيح، ما في عندك مفاجأة. أغناه بالقرب منه، أغناه بإلقاء النور في قلبه، أعطاه رؤية صحيحة، حكمة بليغة. اسم المغني لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، ولكن ورد في سورة التوبة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. الآن الله مغني، غني ويعطي الغنى لمن يشاء، لكن صدقوني أيها الإخوة، الغنى الحقيقي أن تعرفه. سيدنا ربيعة خدم النبي أياماً عديدة، قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. قال له: أنظرني. بعد أيام قال له: ماذا يا ربيعة؟ قال: إني أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. قال له: من علمك هذا؟ قال له: والله ما أحد علمني، لكن رأيت الدنيا فانية، ما قيمة الدنيا؟ أنا أريد شيء في الجنة ثابت، أن أكون معك في الجنة. فلذلك الغنى الحقيقي أن تصل إليه، أن تعرفه، أن تقبل عليه، أن تلوذ بحماه، أن يكون قلبك مهبطاً لتجلياته، بطمئنك، بكرمك، بوفقك، بقربك منه، بسعدك. وفي سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إخواننا المتزوجين، الزواج مو شيء سهل. اللي عنده بيت، ما بيهم أي بيت، وبالبيت في زوجة، له زوجة، في طبخ، يعني ثياب نظيفة، في ابن بالبيت، الله أغناك بهذه الزوجة، يعني جعلها ستراً لك، لا تقسو عليها كثيراً، لا تقرعها، هي هدية الله إليك. لا تكفر بنعمة الله، الزواج نعمة. هناك من يضايق زوجته حتى يعني يجعلها أو يجعلها تتره البيت، لك هذه نعمة الله. وأيام زوجة عندها زوج، متزوجة وعندها زوج وعندها أولاد، تعمل أعمال إلى أن تطلق. هذه كفرت نعمة الزواج، كفرت نعمة الزواج. حتى يغنيهم الله من فضله، أحيانا يغنيك بالمال، تأخذ شهادة بعينك، لك معاش آخر الشهر، ما بتمد إيدك لأحد، تتقن مهنة، عليك طلب، عندك غلة، تشتري أكل، تشرب، تأكل، أغناك بالمال، أحيانا أغناك بالعلم، أغناك بالصحة، الأجهزة كلها سليمة، أغناك بزوجة، أغناك ببيت. نعم، حتى يغنيهم الله من فضله. وفي النجم: وأنه هو أغنى وأقنى، أعطى. وفي الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، هي كل المغني. قال الإمام القشيري: إغناء الله لعباده على قسمين، منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، لك الله نفضل ربحنا عامودين يعني مليونين، يبوس يضع يده على جبينه. قال: منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال وهم الخواص، وهو الغنى الحقيقي، قريب من الله، عنده علم، عنده حكمة، عنده شفافية. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على نخلة، قطعت له نخلة فخطب عليها، فلما صنعوا له منبراً قال: خطب على المنبر فحنت النخلة إليه، وضع يده عليها إكراماً لها. قال: أعرف حجراً بمكة كان يسلم علي، دخل إلى بستان رأى جملاً، فلما رآه الجمل حن قال: من صاحب هذا الجمل؟ جاء فتى أنصاري قال: أنا. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أيام الله عز وجل يعطيك شفافية، تتفاعل مع المخلوقات، تتناغم مع الكون، تتذوق الجمال.

جمال، جمال الفجر، جمال الشجر، جمال البحر، تتذوق الجمال، هذا غنى. أيام عندك نفس واسعة، عندك قلب كبير، عندك نفس صافية، عندك رضا، عندك حلم، عندك توازن، هذا غنى. هذا في شخص صحيح مقتنياته ثمينة، بيته فخم، بس

0: أدب المؤمن مع المغني أن من عرف أن الله تعالى هو الغني المغني استغنى بالاعتماد عليه عن كل شيء. قال له: ألك من الله حاجة؟ ألك حاجة سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم؟ قال له: منك؟ قال له: لا، من الله. قال له: علمه بحالي يغني عن سؤالي، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. من أدب المؤمن مع الله عز وجل أن تعتمد عليه وحده. قال: من مسالك التخلق بالغنى والمغني أن التخلق بالغنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى أبداً، لأنه أنت في الأصل فقير، الله هو الغني. عملت إنجاز من فضل الله، نجحت. أنا إداب بزر مخي بيقول لك لا، مو هيك، الله وفقني وأعاني ونجحت، أسست عمل ونجح. أنا خططت له، بيقول لك أنا جمعت خبرات متراكمة. لا، مو هيك تقول، قول الله عز وجل وفقني وسمح لي أنجح في عملي، لأنه أنت بالأساس فقير. فإذا عزوت الغنى إلى ذاتك فأنت مخطئ، وهذا حقيقة. إذا عزوت الفضل لله، يعني أنت الآن تأدبت مع الله الغني، أنت بالأساس فقير، وكلما افتقرت إلى الله زادك غنى، كلما تذللت إليه زادك عزا، عملية معكوسة، كلما خضعت إليه زادك رفعة. قال: التخلق بالمعنى بالغني باسم الغني، قال: أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وأن تحسن السخاء والبذل لعباد الله تعالى. أن تثق بالله وأن تغني، الله غني مغني، أن تستغني بالله عمن سواه، وأن تغني من حولك، أعطي. فمن لوازم التخلق بأخلاق الله عز وجل أن تعطي، كما أن الله يغني عباده، أنت أغني من حولك، عندك معمل، عندك مشروع، إذا كان موظفين تبحبحوا واشتروا بيوت وتزوجوا، يعني غلط، يعني أخي هذا أخذ من لحمي. لا، مو هيك، إذا عندك عامل اشترى بيت وزوجته أنت، يعني غلط؟ لا، مو غلط أبداً. إذا أغنيت من حولك أنت أغنى واحد بتكون، أنت عرفان الله عز وجل. في ناس بيحبوا يكون من حولهم غني، بيعطوا، يعني كثير في إخوان عندهم معامل، عندهم مؤسسات، عندهم، يعني إذا كان زوج هذا وأمن هذا البيت، وهذا أعطاه مساعدة على الولادة، وهذا في عنده مشكلة، عنده مرض، أجرى له عملية على حسابه، هذا صواب. هذا مثل ما الله مغني، أنت تأدب مع هذا الاسم وأغني من حولك، وأنت أغنى واحد بتكون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم

سنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

0: الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من

0: القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الله تعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صدق الله العظيم. ويروى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية الكريمة فقال: عاتبنا الله تعالى بهذه الآية بعد إسلامنا 7 سنين.
1: وأمام هذه الآية الكريمة يقف أهل المحبة والمعرفة والذكر وقفة طويلة، متفكرة متدبرة، ويقول قائلهم: هذا الكلام يشبه الاستبطاء، ومعناه: أما حان وقت الخشوع؟ أما حان أوان الرجوع؟ أما حق على المفرط إسبال الدموع؟
0: ألم يأن للمؤمن أن يخشع ويتوب وينيب؟ ألم يأن للغافل أن يتبين ويجيب؟ ألم يأن للمذنب أن يرجع من قريب؟ ألم يأن للمريض أن يقف على باب الطبيب؟
1: وعن القلوب التي خصها الله تعالى في هذه الآية الكريمة وجعلها موضع الخشوع والخشية والذكر، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أواني ألا وهي القلوب، فأقربها إلى الله ما رق وصفى وصلب. وفي شرح ذلك يقول الترمذي:
2: الرقة خشية الله تعالى، والصفاء للإخوان في الله تعالى، والصلابة في دين الله تعالى.
0: وعن تشبيه القلوب بالآنية يقول واحد من السلف الصالح:
3: شبهت القلوب بالآنية، فقلب الكافر إناء منكوس لا يدخله شيء من الخير، وقلب المنافق إناء مكسور ما ألقي فيه من أعلاه نزل من أسفله ولم يحتفظ به. أما قلب المؤمن فإناء صحيح معتدل يلقى فيه الخير فيصل.
1: والقلوب تحيا وتموت، وتصح وتسقم، وترق وتقسو. وفي ذلك يقول الترمذي:
0: حياة القلوب الإيمان، وموتها الكفر، وصحتها الطاعة، ومرضها الإصرار على المعصية، ويقظتها الذكر، ونومها الغفلة. قال عمر بن الخطاب رضي

0: رضي الله عنه: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، فإنما الناس معاني ومبكى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: وأعود إلى حيث المراقبة والمحاسبة، وأذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يسأل عن كحل عينيه، وعن فته الطين بإصبعيه، وعن لمسه ثوب أخيه.
0: هذا يعود بنا يا شيخنا إلى المراقبة السابقة على العمل.
2: نعم، وهي لعمري على جانب عظيم من الأهمية، لأن من وهب هذه المراقبة أمن الزلل في كل عمل. ولقد قيل: إن المؤمن وقاف متأن، يقف عند همه، ليس كحاطب ليل. وقيل: رحم الله تعالى عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر.
0: وماذا يا شيخنا عن العبد الذي لم يوهب هذه المراقبة؟
2: لم يحرم هذه المراقبة إلا من استبدت به الغفلة والجهل. أما من أوتوا العلم والمعرفة بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان، ولم تزل ألسنتهم رطبة بذكر الله تعالى، فقد أوتوا أيضا حظهم الوفير من المراقبة. وهذا كله تراه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم.
0: وماذا عن المحاسبة يا شيخنا الغزالي؟
2: إذا كان أغلب المراقبة يأتي قبل العمل وأثناءه، فالمحاسبة لا تأتي إلا بعد العمل. وقد جاء في الأثر: وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب. ومما روي في المحاسبة من مأثورات السلف الصالح، قال مالك بن دينار: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره، رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به، رحم الله امرأ نظر في مكياله، رحم الله امرأ نظر في ميزانه، فما زال يقول حتى أبكاني.

0: وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه، فكان عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس النار، ثم يقول لنفسه: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ إلى أن يطلع النهار.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. يقول واحد من السلف الصالح:
2: إذا سكنت المحبة في القلوب أنارت بأنوار المحبوب، وأثمرت في القلب سبعة أشياء، لا تتم المعرفة بالله تعالى إلا بها: إخلاص النية لله، والخوف من الله، ورجاء ثواب الله، والصدق مع الله، والتوكل على الله، وحسن الظن بالله، والشوق إلى الله. ثم أنطقت الألسنة بالدعاء إلى الله: إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاسيها ودانيها، وما ذكرتك إلا همت من طرب، كأن ذكرك ألحان أغنيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. وليس للنفس آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها.
3: إلهي، ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك العفو والغفران. لم تنتقصني أن أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان. تولي الجميل عن القبيح تكرما، أنت الكريم المنعم المنان.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقرب، وإن كان قريبا فيسر. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل، وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلوه الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان، وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي، فابسط على هذا الوطن نعمتك يا باسط الرزق والرحمة والهناء يا رب العالمين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم يا من ملأت حياة نبينا بالمكرمات والخيرات والبركات، وجعلت أعماله حافلة بالطيبات والمبرات والحسنات، وجعلت أقواله دررا مأثورات وحكما بالغات، وجعلت هديه من التنزيل والآيات البينات. نسألك يا إلهنا بحق قرآنك المعجزة الخالدة في المعجزات، وهو النور المنزل من لدنك لهداية المخلوقات، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد الذي ختمت ببعثته الرسالات وجعلت دعوته الإسلامية طريقا إلى الهدايات وسبيلا للعلو والكمالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين واجعلنا بهم مؤمنين ومصدقين بما جاءوا به من الحق المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة مقبولة تشمل

الإكرام والإنعام جميع أوليائك، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة مباركة تعم بالرضوان والإسعاد جميع أصفيائك. اللهم وجاز عنا نبينا المصطفى خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وصل على رسولك المجتبى صلاة تصل قلوبنا بأسرار هدايته، وتملأ أرواحنا بالشوق إلى محبته، وتزيد فينا حنين التعلق بحضرته، وتنفعنا ببركتها في الدنيا والدين، وتقبلها منا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قضى عمره هاديا للطاعات والصالحات وظل طوال حياته معلما للهدى والتقى والمكرمات وداعيا إلى الله بإذنه للتوحيد والبر والطاعات. فاجعل اللهم صلاتنا عليه من خير ما تحب له من الصلوات ومن أجمل ما ترضى له من الطيبات. اللهم واجعل صلاتنا عليه مكللة بالقبول منك والتجليات ومحفوفة بالرضا منك والمكرمات. واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله نورا ساطعا في قلوبنا وسفينة النجاة في خضم حياتنا وسببا في شفاعة النبي لنا يوم حشرنا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فضله إنه غفور شكور.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورتي سبأ وفاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين.

0: في الساعة 4:08، وأذان المغرب في الساعة 6:58، وأذان العشاء في الساعة 8:15. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وأسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله ألفا. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فرد كيده إلى نحره وأشغله بنفسه يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل: سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة منى المجالي من التنسيق الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

0: قدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جلال.

0: جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حالة.

0: حداثة وتطور.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 56 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الحقيقة الأولى في هذه الآية هي حقيقة التوحيد، والتوحيد نقيض الشرك، والشرك نوعان: شرك جلي كأن ينحت قوم صنماً ويطلقون عليه اسماً ويضعونه في معابدهم ويعبدونه من دون الله، هذا الشرك هو الشرك الجلي. والله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين وانتهت حياتهم من الشرك الجلي. في العالم الإسلامي هذا ليس وارداً إطلاقاً، ولكن الشرك الخطير هو الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك الخفي قلما ينجو منه مؤمن، حتى إن الصحابة الكرام في حنين وقعوا بنوع خفيف جداً من الشرك الخفي حينما قالوا لن نغلب من قلة، لمجرد أن تعتمد على ذاتك وأن تنسى الله، لمجرد أن تعتمد على ذكائك أو على خبرتك أو على نسبك أو على مالك وقعت في شرك خفي، والله عز وجل يغار. فإذا وقع الإنسان في شرك خفي أدبه الله عز وجل، أدبه حتى يبقى موحداً. التوحيد هو الدين. أرأيت إلى الدين الإسلامي الذي هو أصل الأديان كلها؟ قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسالات السماوية جمعت بهذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنحن في هذه الآية حديثنا عن الشرك الخفي. قد يعتمد الإنسان على ماله، كيف يؤدب؟ يؤدب بمصيبة لا يحلها المال. مرة واحد، أنا أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، قال في مجلس، قال: الدراهم مراهم تحل بها جميع المشكلات. هو من أهل اليسار، فابتلي

أُصيب بمشكلة أودعته في المنفردة 60 يوماً، تفضل حلها. حينما تعتمد على مالك أو على نسبك أو على أهلك أو على أبيك أو على قوي أو على صديق أو على ذكاء أو على عقل، التوحيد أن تعتمد على الله، التوحيد أن ترى أن الله وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو المعز وهو المذل، أن تخلص الوجهة إلى الله. وأنا أستخدم هذا المثل لأنه مناسب جداً لشرح هذه الآية. بلدنا الطيب في دمشق العاصمة، وفي ثاني أكبر مدينة حلب، وفي قطار بين دمشق وحلب. إنسان له مبلغ كبير في حلب، وقد وعد أن يقبضه مثلاً يوم الاثنين الساعة 11:00، وفي قطار من دمشق إلى حلب يصل الساعة 10:00، قطع تذكرة من الدرجة الأولى وأخطأ وجلس في عربة من الدرجة السادسة، أليس هذا خطأ؟ خطأ، دفع قيمة درجة أولى وجلس في درجة سادسة، ارتكب خطأ، لكن القطار متجه إلى حلب، أخطأ خطأ ثانياً، جلس مع ركاب شباب متفلتون أزعجوه إزعاجاً شديداً، هي خطأ ثاني، لكن القطار متوجه إلى حلب، جلس عكس اتجاه القطار، أصيب بالدوار، هي خطأ ثالث، لكن القطار متجه إلى حلب. الآن تلوى من الجوع ولا يعلم أن في القطار عربة مطعم، هي خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب. أما في خطأ لا يغفر، أن تركب خطأً قطار درعا اتجاه الجنوب، هذا القطار ما في معه مبلغ تقبضه، القطار مريح جداً ودرجة أولى ولحالك بالغرفة، مقاعد وثيرة، بس انتهى كل شيء، تعطلت الغاية، ألغي الهدف. فالإنسان مع التوحيد قد يخطئ، لكن الله يغفر له، أما إذا أشرك انتهى عند الله. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، طريق المغفرة أصبح مسدوداً، لأنك توجهت إلى غير الله، اعتمدت على مالك أو على وجاهتك أو على أسرتك أو على ذكائك. صحابة رسول الله هم قمم البشر، حينما وقعوا في الشرك الخفي أدبهم ربهم وفيهم رسول الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لذلك درس ينبغي ألا ينسى، درس التوحيد، تقول الله يتولاك الله جل جلاله، يتولاك بالتوفيق، يتولاك بالحفظ، يتولاك بالتأييد، يتولاك بالنصر، يتولاك بالقول السديد، يتولاك بالفكر الرشيد، يتولاك بالمنطق الصحيح، يتولاك فيهبك مكانة، يتولاك فيهبك حكمة، يتولاك فيهبك أمناً، يتولاك فيهبك عطاءً، يتولاك فيهبك رضاً، يتولاك
فيهبك سعادةً.

يتولاك فيهبك سكينة. أما إذا قلت أنا ونسيت الله عز وجل، قال له يا رب عنده فحصين، هندسة وجبر. قال له أنا يا ربي جيد بالجبر، فالجبر علي والهندسة عليك. أم ما نجح بالهندسة ولا نجح بالجبر؟ قال له العام القادم يا ربي الجبر والهندسة عليك. لا تقول أنا، لا تقول عندي خبرات متراكمة. حينما يقع الإنسان في الشرك الخفي يرتكب حماقة لا يرتكبها الصغار. قال له أبو حنيفة النعمان لطفل يمشي في الطريق أمام حفرة، قال له إياك يا غلام أن تقع، فقال بل إياك يا إمام أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. حينما تعتمد على ذكائك أو على خبرتك أو على شهادتك أو على أسرتك أو على علمك، تعلم واجتهد وقل يا رب. والحل الأمثل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جداً أن تكون متطرفاً، يعني سهل جداً أن تكون كالعالم الغربي، يأخذون بالأسباب أخذاً رائعاً ويعتمدون عليها وينسون ربهم ويؤلهونهم. وسهل جداً أن تكون كأهل المشرق، لا يأخذون بها إطلاقاً، وقعوا في المعصية. أما البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. عندك سفر، تراجع المركبة، العجلات، المكبح، كل دقائق العجلة، الأجهزة، العدادات، الوقود، تراجع كل شيء، ثم تتجه إلى الله وتقول يا رب أنت المسلم، أنت الحافظ. نحن المسلمون في أمس الحاجة إلى هذا الدرس. ابن مريض يبحث عن أمهر طبيب، ينفذ تعليمات الطبيب بحذافيرها، يعطيه الدواء في الوقت المناسب من النوع الجيد، ومن أعماق أعماق أعماقه يقول يا رب أنت الشافي. أخذت بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن في الهجرة أن ينتقل على البراق بلمح البصر من مكة إلى المدينة، لكن أراد أن يعلمنا كيف ينبغي أن نحيا، اتجه نحو الساحل ليضلل المطاردين، وقبع في غار ثور أياماً ثلاثة كي يخف الطلب عليه، وهيأ من يأتيه بالأخبار ثلاثة، وهيأ من يأتيه بالزاد والطعام أربعة، وهيأ من يمحو الآثار خمسة، واستأجر دليل غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع لثغرة احتمالاً، أغلق كل الثغرات. فلما وصلوا إليه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن جاء دور التوكل على الله، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام، أنت مؤمن، مؤمن ورب الكعبة، مؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، مؤمن بأنه خالق ورب ومسير، مؤمن بأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، ما بيكفي، هذا حال المسلمين. يجب أن تعد

لهم. فوجئنا أعدوا لهم الصواريخ والمدافع المضادة للدروع والألغام، حتى قال أحد رجالاتهم، قال له: يا رب أعددنا ما نستطيع، بقي أن تنصرنا. أعدوا لهم، هم أعدوا لنا من 200 عام، أعدوا لنا أنواعاً من الأسلحة. ساعة بيقول لك قنبلة عنقودية تأتي كالمظلة بدائرة قطرها 150 متر، كل من في هذه الدائرة يصاب. قنبلة انشطارية، قنبلة حارقة وخارقة، قنبلة تركب أشعة الليزر، قنبلة تلغي الاتصالات، قنبلة تلغي الطاقات، قنبلة تفني البشر، قنبلة تفني البشر وتدع الحجر، ألقيت في بغداد قبل سقوطها. أعدوا أنواع من القنابل، أقمار صناعية، رصد خارجي، ونحن نائمون، نائمون في ضوء الشمس، وهم يعملون من 200 عام في الظلام. والذي يعمل في الظلام يغلب من ينام في ضوء الشمس. إذا كان الوحي شمساً نحن نائمون في ضوء الشمس. سوقوا لباطلهم أروع تسويق. تسمع كلمات رنانة، حرية، ديمقراطية، حقوق إنسان، حقوق حيوان. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. أعدوا لنا ونحن نائمون، منشغلون ببعضنا بعضاً. الذي أعدوه لنا في 200 عام السابقة تظهر آثاره اليوم. أخطاء متراكمة، ونرجو الله أن نصحو من غفلتنا، وأن نعود إلى رشدنا، وأن نتبع منهج ربنا. ليس مسموحاً الآن أن تنطق بكلمة خلافية أبداً. وضعونا جميعاً في سلة واحدة، وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء يصيب المسلمين بالشلل هو الشرك الخفي. أن نظن أن زيداً أو عبيداً ينصرنا. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. يعني بأي موضوع صغير جداً كان لهذا الذي انتخب رأي فيه، إلا في هذا الموضوع سكت. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. الحل عند الله عز وجل، والله عز وجل ممكن فئة قليلة قليلة جائعة محاصرة معذبة أن تقف في أعتى جيش في المنطقة، أليس كذلك؟ اليوم الرابع 14، ولم يستطع جيش العدو أن يحقق هدفاً واحداً. أما هو جيش جبان قتل أطفال ونساء فقط. لذلك هذا الذي حدث أنا أسميه جرعة منعشة، أمر بيد الله عز وجل. كن مع الله فأنت أقوى الأقوياء، كن مع الله. نحتاج إلى تجديد إيمان، إلى صلح مع الله، إلى بيت مسلم في تعاون. ما سمعت كلمة لا تليق بالله عز وجل. 7 أولاد ماتوا، لك الحمد يا رب، الحمد لله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أيها الإخوة، أنا أرى أن هذا درس بليغ لنا، درس في التوحيد. هذا الجيش هزم 7 جيوش ب6 ساعات، 7،
والآن

فئة مؤمنة اليوم الرابع عشر ما تمكن يحقق شيء. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أيها الإخوة، درسنا اليوم درس توحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. توحيد، الأمر بيد الله. دقق، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثمن هذا النصر، إن تنصروا الله ينصركم، انصر دينه. ثمن هذا النصر، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أزل المنكرات، أزل الظلم، أطعم الجائع، أكس العاري، علم الجاهل، عالج المريض، انتصر للمظلوم. إذا نصرت من هو أضعف منك فالله عز وجل يكافئك فينصرك على من هو أقوى منك. أعدوا لهم ما استطعتم، ما كلفك ربنا جل جلاله أن تعد لهم القوة المكافئة، هذا فوق طاقتنا، إنما أمرك أن تعد العدة المستطاعة فقط. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيا أيها الإخوة، درسنا اليوم درس توحيد، لأن هذه الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أينما سافرت لي كلمة أرددها، الإنسان هو الإنسان. أينما سافرت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، الإنسان هو الإنسان. خصائصه واحدة: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذه الفطرة. خلقكم من نفس واحدة، نحن جميعاً نحب الكمال ونحب الجمال ونحب النوال، والكمال والجمال والنوال عند الله، هو أصل الكمال وأصل الجمال وأصل النوال. أي إنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أي إنسان يمكن أن تستعبده بالبر بالإحسان؟ أي إنسان يمكن أن تستعبده بالإحسان؟ بالبر يستعبد الحر. ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي يعادي الدين لو رأى مسلماً صادقاً، أميناً، عفيفاً، رحيماً، متواضعاً، عالماً، حكيماً، يقبل الدين الإسلامي منه. تكلمت قبل قليل، هم عندهم أسوأ بضاعة لكنهم سوقوها أروع تسويق، ونحن عندنا أفضل بضاعة وكنا أسوأ المسوقين لها. يعني هذا الإنسان الغربي لا يمكن أن يقرأ تفسير القرطبي إطلاقاً، ولا فتح الباري في شرح صحيح البخاري. يرى الإسلام من خلال مسلم يعيش معه، فإذا أدلى هذا المسلم بتصريح كاذب لم يسقط هذا المسلم، لا، سقط عنده الإسلام. هذه المشكلة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن مسلمي الجاليات في العالم الغربي طبقوا دينهم فقط لكان موقف الغرب

من المسلمين غير هذا الموقف. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. مرة رجل من أمريكا هداه الله إلى الإسلام وحج بيت الله الحرام، وفي منى أحيانا تعقد منتديات، ألقى كلمة قال: أنا أنتمي إلى أقوى دولة في العالم، فإذا أقنعتمونا بإسلامكم كانت قوتنا لكم. إذا أقنعتمونا بالإسلام كانت قوتنا لكم. أيها الإخوة، يعني الشعوب واحدة، هي تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الناس رجلان، إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. أينما ذهبت، أينما سافرت، الإنسان هو الإنسان، الأب هو الأب، الأم هي الأم، الغني هو الغني، الفقير هو الفقير. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أنا أقول لكم، لو عندك موظف وهو يعادي الدين أشد العداء، لو رآك صادقاً أميناً عفيفاً منصفاً رحيماً لأحب دينك أبداً. المشكلة أن عالماً يقول: يستطيع المسلمون أن ينشروا دينهم بالسرعة التي انتشر بها الإسلام سابقاً. يعني بعدة عقود من الزمن الإسلام وصل إلى الصين وإلى مشارف باريس. يستطيع المسلمون أن ينشروا دينهم بالسرعة التي انتشر بها من قبل بشرط واحد: أن يتخلقوا بأخلاق الصحابة بس. وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم لكم بالله، هذا الذي يعادي المسلمين يفعل ما يفعل لو جمع بمسلم صادق لأخذ فكرة أخرى عن الدين. حدثني أخ قال لي: كنت بأمريكا بمسجد، يعني رجل هيئته من وجهاء البلد، من الوجهاء، فسأله، إذا طلع هو أدميرال في البحرية برتبة عالية جداً متقاعد، كان بمهمة في الخليج بحامل طائرات، سكن إلى جانبه رجل مسلم مثقف ثقافة عالية، أقنعه بالإسلام فأسلم. ماذا يفعل في الجامع؟ ينظف المسجد. الطرف الآخر ليس معقداً، يحتاج إلى مسلم واعي، مسلم صادق أمين. بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت صامت. صدقك دعوة، أمانتك دعوة، إتقانك دعوة، تواضعك دعوة، إنصافك دعوة. هل تحبون قصة تكمن بها مشكلات المسلمين؟ رويتها ألف مرة. إمام مسجد بلندن نقل لظاهر لندن، اضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه، صعد المركبة، أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له التتمة، جلس في المقعد وعد التتمة، فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق. إمام مسجد قال: لا بد من رد الزيادة. حينما

منزل ارتاح. قال إنها شركة عملاقة، أجا الشيطان ودخل فلكي هذه الشركة، وهذا المبلغ يسير وأنا بحاجة إليه، لا علي أن أخذه. الذي حصل أنه لما أراد أن يغادر المركبة دون أن يشعر مد يده وأعطى السائق العشرين بنس، عشرين بنس كله. ابتسم السائق قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال: والله أردت أن آتي إليك قبل يومين لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشياً عليه وغاب عن الوعي، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنساً، والله ملايين مملينة من المسلمين يبيعون إسلامهم بدراهم معدودات، بيمين كاذب، ببضاعة مغشوشة. لا تنتظر أن يعجب الناس بإسلامك إذا كنت كاذباً أبداً. ببعض البلاد الغربية إذا إنسان ما له دخل يكتب كتاب: أنا ليس لي دخل، يعطى رقم يكفي عشر أشخاص مجاناً، ولأبنه في تعويض، يسافر كل سنة لبلده حتى يتواصل مع أهله، وفي تأمين صحي، وبيت مجاني، وكهرباء، وماء، بكتاب. بعض أفراد الجالية اكتشفوا أنه إذا طلق زوجته يتقاضى هو راتب وهي راتب، هو بيت وهي بيت، يطلقها تطليق شكلي. هم يرون هذا الكذب، هل يعقل أن يحترموا ديننا؟ هل يعقل؟ أقسم لكم بالله، من يكذب أو يحتال على غير مسلم كأنه ارتكب جريمة بحق دينه، جريمة، لأنه عندئذ بهذا العمل يقنع الطرف الآخر أنه على حق، نحن سيئون. أساساً رسام الدنمارك لما عوتب قال: كنت أظن محمداً كأتباعه. هذه المشكلة، لك أنت رسول، رسول لهذا الدين، أنت سفير هذا الدين، أنت جميع الناس ينظرون إليك على أنك تمثل هذا الدين. فيا أيها الإخوة، الدرس حول التوحيد. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من خصائص واحدة، أينما ذهبت خصائص واحدة، وجعل منها زوجها، جعل زوجتك إنسانة لها تفكير، لها مشاعر، تحب كما تحب، تكره كما تكره، ترقى كما ترقى، تقصر كما تقصر، من نفس واحدة، من خصائص واحدة. النساء شقائق الرجال، من نفس واحدة. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الزوج يكمل نقصه العاطفي بزوجته فيسكن إليها، والزوجة تكمل نقصها القيادي به فتسكن إليه. الذكر والأنثى ليسا متشابهين، بل هما متكاملان. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خصائص واحدة. الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، دقيق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما تغشاها
يعني

دخل بها بالمصطلح الشرعي حملت حملاً خفيفاً، الحمل في بدايته خفيف جداً، فمرت به، فلما أثقلت صار 7 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، انتفخ بطنها، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين. وهذا شأن أي إنسان في الأرض، راكب طائرة دخلت في سحابة مكهربة، في على متن الطائرة 10 مهندسين ملحدين، ملحدين قصة قديمة حدثنيها طيار. فلما دخلت هذه الطائرة بغيمة مكهربة واضطربت وكادت تقع، دعوا ربهما هؤلاء الملحدون، قالوا يا رب أي إنسان عند المصيبة يقول يا رب، مسلم غير مسلم، كافر ملحد منافق فاجر، أبداً عند المصيبة يا رب. بعد أن ينجو لك الطيار ماهر، بعد أن يشفى ابنه الطبيب رائع، معه برد يا أخي، معه برد، بعدين أدوية أجنبية أخذت له إياها، صار بقى الدواء الأجنبي هو سبب شفائه، أو الطبيب معه برد، أو طبيب ماهر، أو الطيار رائع، نسي الله عز وجل. هذا شأن البشر، وأنت في المصيبة يا الله، فإذا أزيحت عنك تعزو نجاتك وتوفيقك إلى أسباب أرضية وتنسى الله عز وجل. يا أيها الإخوة، هذه مشكلة المسلمين اليوم. أقسم لي بالله رجل، صار زلزال بدولة إسلامية أنا أكبرها كثيراً، أقسم لي بالله المصلون في الصلوات الخمس ملأوا الحرم والصحن والرصيف عند الزلزال، فلما انتهى الزلزال رجع الصف واحد، ما في بلد إسلامي تأتيه مصيبة جائحة المصلون يتضاعفون أضعاف مضاعفة بعد أن تنزح عنهم، عاد إلى ما كان عليه. هذه مشكلة، هذا مرض، هذا من خصائص المسلم المقصر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ إنسان ضعيف مثلك، مفتقر إلى الله مثلك، تعبده من دون الله؟ تطيعه في معصية؟ لمجرد أن تطيع إنساناً وتعصي ربك فأنت لا تعرف الله، أنت واقع لا سمح الله ولا قدر في شرك خفي، ترى أن طاعته أكبر من طاعة الله. لمجرد أن تطيع مخلوقاً

0: مهما كان كبيراً، وتعصي خالقك فأنت في الحقيقة تنطلق من أنك رأيت خطأً ووهماً أن طاعة هذا الإنسان أكبر من طاعة الله، فأطعته وعصيت الله. لذلك لو قلت الله أكبر أنت كاذب بها. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة محور هذا الدرس: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
5: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا

لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصل.

0: فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

0: من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا.

0: بالدعاء 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15 العالمية

0: المطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة نور الخصاونة من الإعداد والتنسيق، أيضا من الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله دكتور.
1: وحياكم الله أخي دكتور زيد.
0: حياكم الله، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة، فحياكم الله وأهلا ومرحبا باتصالاتكم. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: رضية الشيخ.
0: حياكم الله، الله يسلمك.
2: إياد وهدان معك، الله يكرمك.
0: أهلا وسهلا.
2: في البداية بحب أذكر بالصلاة عن حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى على سيدنا محمد.
2: شيخ الله يكرمك. نعم. يا ريت من فضيلة الشيخ، طبعا بنسلم عليه ربي يعطيه الصحة والعافية ويجزى عنك كل خير.
1: الله يسلمك.
2: يا شيخي أنا في ناس بيصلوا الفجر متأخر، وفي ناس بقول لك إذا راحت صلاة الفجر ما بصليها، فأنا مش شيخ يعني بلا مؤاخذة أقدر أعلم الناس، ولكن كما تعلمت من فضيلتكم إنه مثلا اللي بينام عن صلاة ولا نسيها وقتها حين يتذكرها. ولكن الناس بيقول لك ما هي راحت خلص ما بصير أصليها. حتى كمان إذا الواحد أجى على صلاة الفجر وحضرها في الجامع، إذا لقيهم قيمين الصلاة ومش بصلي السنة بصلي الفرض وما

0: ما بيصلي السنه، بقول لك 100 السنه قبليه، وبدي من فضيله الشيخ الدعوه لنا والدعوه للاردن الحبيب ولفلسطين وسائر بلاد المسلمين، ورب يجبر خاطركم.
1: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخر، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: الله يعطيكم العافيه. ايش ما شاء
1: الله، يعافيك حياك الله جميعا ان شاء الله.
2: شيخنا سؤال لو سمحت لفضيله الشيخ.
1: تفضل.
2: شيخنا انا بال2016 اجاني طفلين توم.
1: نعم.
2: وكان في معهم يعني مرض رحمه الله عليهم. طبعا بس كان في فرق بيناتهم، يعني طبعا كان عاشوا تقريبا 4-5 أشهر في الخداج في المستشفى.
1: نعم.
2: وما وصلوا البيت، فتوفى الاول وبعدين الثاني تقريبا باسبوعين. هسه الاول انا لما توفى كانت يعني انا ووالدته مرحله حزن، وما كنت يعني بصراحه مدرك الموضوع، فاخذته اعطوني اياه المستشفى، اخذته دفنته. طبعا صليت عليه صلاه الظهر ودفنته في المقبره.
3: صلاه قصدك صلاه الجنازه صليت عليه؟
2: صلاه الجنازه، صلاه الظهر صليت عليه بعديها صلاه الجنازه ودفنناه في المقبره.
1: نعم.
2: الثاني نفس الشيء، ولكن الثاني لقيته في مكان اللي بيسلموا فيه الموتى.
1: نعم.
2: فلما رحت استلمه قال لي الشخص الموجود داخل، قال لي بدأ أغسل لك إياه، وطبعاً غسل لي إياه اغتسال عشان وكفنه، وأخذته دفنته، صلينا عليه برضه الظهر بنفس التوقيت والله كان، وصلينا جنازة.
1: نعم.
2: ودفناه. هسا السؤال الأولاني، أنا شيخنا ما كنت أعلم إنه مش مغسل، هل ينوب من إثم وشو الحكم في هذا الموضوع؟ الله يجزيكم الخير.
3: نعم أتوقع.
2: طبعاً أطفال كان أعمارهم بين 3-4 أشهر أو 5 أشهر بالكثير.
3: نعم.
1: لم تكن تعلم بأنه قد غسل؟
2: والله ما كنت أعلم شيخنا.
1: نعم.
2: ما كنت أعلم. الطفل الأول أنا بعديها قال لي أخوي، يعني بعديها بكم من يوم قال لي بس أنا شفت عليه فراش المستشفى.
1: تمام.
2: ما تغسل.
1: ما تغسل.
2: أنا ما كنتش صراحة في مدرك الموضوع، يعني كنت والله حزين.
1: نعم.
2: أنا
1: والدتي. تسمع الإجابة سيدي، وربنا يعوضك خير إن شاء الله.
2: شكرا.
1: ربنا يعوضك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ذكر الصلاة على رسول الله.
1: اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: شيخ، بدي أسأل إذا الإمام نوى جنازة، صلينا جنازة.
1: نعم.
4: بس أنا نويت ظهر.
1: نعم.
4: وكملت على أساس ظهر.
3: نعم.
4: هل يجوز هذا الشيء؟
3: نعم.
1: نعم، تسمع الجواب بإذن الله تعالى.
4: شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر، برنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم. تفضل. نعم. نعم، فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله.
3: حياكم الله.
1: فضيلتك بالنسبة إلى يعني توجيه أيضا وحكم بالنسبة للأخ الكريم وسؤاله عن صلاة الفجر، من يصليها حكم يعني من يستيقظ بعد طلوع الشمس يعني في أداء هذه الصلاة، وتوجيه كريم أيضا من ممن يعني يقول بعد أن تطلع الشمس يعني وقت صلاة الفجر قد ذهب يعني، وقد بالتالي لا يصليها. والمسألة الفرع الثالث من السؤال، عندما يأتي مسبوق إلى صلاة الفجر فيصلي مع الإمام ركعتي الفرض، وأحيانا يعني لا يصلي السنة القبلية، فهذه يعني مسائل متعلقة بصلاة الفجر. جزاكم الله كل خير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد ولسادة المستمعين الكرام أطيب تحية.
1: حياكم.
3: وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من النافع وارشاد كريم. صلاة الفجر حقيقة من الصلوات العظيمة.
1: نعم.
3: التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يبذل جهده في الاستيقاظ على موعدها، لما فيها من أجر عظيم وثواب كبير.
1: نعم.
3: ولا شك أن بعض الناس قد تفوته صلاة الفجر بسبب النوم، بسبب النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في هذا صدد: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فنص في الحديث على أن الصلاة إذا فات وقتها تقضى، وبالذات إذا كانت بالنسيان أو بالنوم كما ورد في الحديث الصحيح. والفقهاء مجمعون على أن الصلاة تقضى حتى ولو تركها عمدا يجب عليه قضاؤها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، وأمر سيدنا بلال أن يعني يحرس الجيش بحيث أنه إذا طلع الفجر يعني يوقظ

0: النبي وأصحابه، فنام بسيدنا بلال، فما صحي النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، فأمرهم أن يتحركوا من المكان اللي هو وادي. وبعد ذلك حينما خرج من الوادي صلى الله عليه وسلم صلوا الفجر ركعتين سنة الفجر وركعتين الفرد، فدل ذلك على أن الصلاة يجب أن تقضى في مثل هذه الحالة. فهذا الكلام الذي يقوله الأخ الكريم حقيقة يعني اعتقاد بعض الناس هذا غير صحيح، بل الصلاة واجب عليهم ويجب عليهم قضاؤها. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي موضوع أنه يعني يأتي إلى المسجد وقد وجد الناس قد صلوا فيصلي الفرض ولا يصلي السنة، وهذا يعني تقصير. الأصل أن يصلي أولا السنة لأن ركعتين سنة الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الحديث الصحيح، ثم يصلي الفجر. بالنسبة له النهي لم يأتي بعد، هو ما له علاقة باللي صلوا، النهي على صلاته هو وليس على صلاة الأخوة في المسجد، ولذلك لا حرج عليه. في بعض العلماء قال حتى لو يعني جاء مسبوقا مع مع مع الفجر له أن يصلي بعد الفجر ركعتين سنة الجمعة سنة الفجر القبلية. نعم، لأنه ثبت عن أحد الصحابة أنه صلاهما فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا،
0: ولكن لا ينبغي أن يضيع
1: أكيد
0: هذا الأمر.
1: نعم، بالنسبة للأخ الكريم ومسألة التوأم الذين توفاهم الله عز وجل، قال أحدهما صلى عليه ودفنه واكتشف بأنه لم يغسل.
0: أولا نسأل الله أن ربنا يعوض خير،
1: آمين،
0: وهذا أولا. ثانيا الأصل أنه لا يصلى على الميت إلا بعد غسله، إلا بعد
1: غسله،
0: تقدم الغسل شرط لصلاة الجنازة. لكن هو في مثل هذه الحالة اعتقد أن الولد
1: قد غسل
0: أو كان في حالة يعني من الصدمة التي لم يكن يقصد فيها حقيقة مثلها، فنرجو أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. في مسألة مهمة وهي تتعلق بهذا، أنه بعض الناس يفكر أنه والله الولد إذا مات بعد يوم يومين أو نزل ميت وهو مكتمل أنه لا يغسل ولا يكفن. لا، هو الآن يعامل إذا الآن نزل من بطن والدته وهو طيب يعني حي إن شاء الله يقعد ساعة دقيقة، مدام نزل وهو حي فهذا يعامل معاملة الكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. والفتوى عندنا أن كل حمل تجاوز 6 أشهر فما أكثر فأكثر ونزل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة الكبير.
1: نعم، توجد أحكام للسقط أليس كذلك؟
0: توجد أحكام للسقط، لكن أنا حبيت أن أنبه على القضية
1: هذه المسألة.
0: بعض الناس يعتقدون أن الطفل إذا مات أول يوم أو بعد ساعة
1: أنه لا يغسل ولا
0: أنه لا يغسل، لا.
1: نعم،
0: العكس يعامل معاملة
1: الكبير. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يقول هو جاء مسبوقا إلى الصلاة ف كان الإمام يعني يصلي صلاة الجنازة لم يعرف هو التحق به ليصلي الظهر، لكن اكتشف بأنه قد نوى للجنازة.
0: هو إذا الإمام نوى للجنازة لا يصح الاقتداء به في صلاة أخرى لاختلاف الهيئة.
1: اختلاف الهيئة،
0: فبالتالي هو مطالب أن يعيد صلاته. لكن لو أجى مثلا
1: ما بيعرف مثلا،
0: لا حتى لو معه
1: رحمه
0: فهو الآن مطالب بإعادة الصلاة، هذا أولا. ثانيا الآن هو دخل على المسجد وجد الإمام يصلي العصر وهو مسبوق وهو لم يصلي الظهر، فهنا يجوز له أن يقتدي بالإمام، هو ينوي الظهر والإمام ناوي العصر. ليش؟ لتوافق
1: الهيئة.
0: أركان وشروط
1: هي الهيئة قصدك،
0: وبالتالي ما في أي إشكالية، يصح. وحتى أنه يجوز له أن يقتدي بمتنفل وبشخص يقضي صلاة أخرى لاتحاد الهيئة. بينما الصلاة والجنازة تختلف عن الصلاة.
1: قصدك الهيئة أنه في 4 تكبيرات يعني والظهر فيها ركوع وسجود
0: وفي سجود وفي نعم نفس الشروط وكذا، فبالتالي في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي تصح القدوة في هذا الحالة. أما أن يقتدي بجنازة لا، القدوة غير صحيحة لاختلاف الهيئة.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: شيخنا بس عندي استفسار بسيط.
1: تفضل.
2: أنا تخرجت تقريبا من الجامعة من 10 سنين.
1: نعم.
2: ومعروف يعني وضع البلد وكوظائف يعني تعبان شوي. صحت لي وظيفة بشركة التمويل، تمام. نعم. فحاب أسأل عن الحرمة، إنه فيها حرام بيذوبني حرام كونه أني البوقع لوادم أو الناس على القروض.

0: وأنا اللي بطالبهم، فحاب أعرف.
1: واضح، واضح السؤال. واضح. نعم واضح السؤال.
0: أشكرك
1: حياكم الله، أهلا
2: طبعا
1: وسهلا.
2: خليك معي بس بدي أسأل سؤال أخير، هل يعني هذه الشركات تعمل على نظام إسلامي ولا نظام تجاري؟
0: تجاري.
2: شكرا لك.
1: نعم نعم. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال دكتور.
1: تفضلي.
3: هل قراءة سورة الضحى عند الشعور بالفقر فهي تفتح الأبواب المغلقة؟ هل هذا الحكي صحيح؟
1: نعم، تسمعي الجواب إن شاء الله.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم. فتاة على الهواء، تفضل.
4: ألو.
1: تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ممكن استسمح فضيلته اسال؟
1: تفضل بسمعك.
4: الله يبارك
1: تفضل.
4: انا دكتور، انا كنت متزوج وطلقت زوجتي. اثناء زواجنا شرينا شقه بالاقساط عن طريق البنك.
1: نعم.
4: هسه مناصفه 50% لي و50% لها.
1: نعم.
4: هسه بعديها انا بفتره، يعني بعد فتره دفعنا من ثمنها 10 سنوات، طلقت زوجتي، طلقت. الآن أنا بعدها عقدت قراني على واحدة جديدة، يعني زوجة جديدة. هذيك بتطالبني الأولى في أنه أنا أتنازل لها في 50% تاتي، لأنه هي اللي تعبت فيها، وهي بالأصل فعلا كانت تدفع أكثر مني يعني من ثمنها.
1: نعم.
4: الآن ما بعرف أنا بصيبني إثم أنا، لأنه زوجتي الجديدة ما إلها علاقة في الموضوع، أنه أنا أتنازل لها القديمة مشان أبرر ذمتي أمام الله. يعني
2: يعني تنازلك بالنسبة لك هو تبرئة الذمة؟ هذا سؤالي
4: أنا.
2: يعني هي الآن نعم. الشقة مكتوبة باسمك ولا باسمك واسمها؟
4: إحنا الاثنين دكتور، إحنا الاثنين.
2: أنت بيزك تتنازل يعني؟
4: بدي أتنازل لأنه شعرت هي فعلا كانت تدفع أكثر مني، بس أنا كنت مسؤول عن أسرة دكتور، يعني كنت يعني ربيت أولادي وأشياء من هالنوع وأشياء، يعني هي كانت تدفع. نعم دكتور. نعم. فبدي أبرر ذمتي يعني من الناحية هاي، وما بدي أظلم الجديدة كمان بالميراث مثلا.
1: نعم تسمع الجواب. حياكم الله. حياكم الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
5: سيدي والله سؤال.
1: تفضل.
5: بالنسبة للميراث.
1: نعم.
5: الوارث لو اشترى من الورثة شقة مثلا.
1: نعم.
5: وتقدر الشقة بمبلغ. في الآخر الوارث لو اشترى شقة من الورثة بيطلع لهش من الورثة ولا بيطلع له؟
1: الوارث لو اشترى
2: معي أنا الشقة هي ورثة، الشقة نفسها ورثة،
5: الشقة ورثة،
2: الشقة ورثة صح؟
1: نعم.
5: اشتراها أحد الورث.
2: هو الآن ما راح يشتري شقة، هو راح يشتري حصة الآخرين في الشقة، هيك قصدك؟
5: بدي اشتريها مشان يصير له يعني.
2: خلاص ما واضح السؤال.
5: يعني بيطلع له من الورث ولا بيطلع لهش؟
2: قصدك يطلع له من الشقة نفسها.
1: نعم.
5: يعني مثلا دفع الورث مثلا 15,000،
1: يعني قصدك ان نعم نعم له كمان نصيبه
5: على الاشخاص، مثلا على 9 اشخاص. هو شال منهم صاروا 8 اشخاص، هو يعني بيطلع من الورث ولا بيطلع له من هذا الورث؟
1: واضح السؤال.
5: شكرا.
1: ولا يهمك، حياكم الله. اتصال اخر فتاة، والسلام عليكم.
6: عليكم السلام، كيف حال دكتور؟
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
6: بدنا نوجه سؤال لفضيلته عن الحالات التي تبطل فيها الصلاه على الكرسي.
2: ايش
1: حالات تبطل فيها الصلاه على الكرسي؟ واضح السؤال دكتور.
2: واضح.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
6: وبدنا تخصيص حلقه من فضيلتكم على نواقض الاسلام التي ينبغي على المسلم معرفتها.
1: ابشر. تكرم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نجيب أخي سعد ولا في اتصال؟ اتصال.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: فضيلة الشيخ، والله بدي أسأل حضرتك بالصلاة الإبراهيمية أثناء الصلاة بنقول سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا بدون كلمة سيدنا محمد؟
2: نعم.
7: يعني اللهم صل على محمد.
1: نعم.
7: الله يسعى على إبراهيم.
1: حياكم الله. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور الأخ الكريم يعني اضطر للعمل بشركة إحدى شركات التمويل التجارية. نعم. التي يعني تقدم قروض.
2: العمل في البنوك التجارية الربوية أو المنصات الأقراض الربوية يعني في تفصيل. إن كان عمله ليس له علاقة بأي شكل من أشكال بالإقراض والإعانة على الربا بأي صورة من الصور فهو جائز.
1: نعم.
2: مع الكراهة طبعا جائز مع الكراهة، لكن إن كان عمله له علاقة وإعانة بأي شكل من الأشكال على الربا والأشياء المحرمة لا شك أنه وقع في الحرمة. يعني اتصل بي أحد الأخوان قال لي أنا أشتغل في بنك تجاري ربا. نعم. لكن أنا ما إلي علاقة لا بالقروض ولا بالربا لا تحصيلا ولا إلي على، أنا شغلي فقط في مكافحة غسيل الأموال.
1: نعم.
2: ومكافحة دعم الشبكات الإرهابية.
1: نعم.
2: قلت له ما دام انه شغلك ما له علاقه لا بالقروض بالقروض لا من قريب ولا من بعيد نرجو انه ما عليك حرج.
1: ما عليك حرج.
2: وبالتالي القاعده اي اعانه على الربا بغض النظر عن حجمها هو وقع في الحرمه.
1: نعم.
2: هو الاخ يقول انا بمول واتابع فبالتالي عمله بهذه الطريقه لا يجوز.
1: نعم.
2: لانه في اعانه على الربع. لكن نعم. بشكل عام إذا كان عمل الموظف ليس له علاقة بأي شكل من أشكال بالربا إعانة أو تسهيلا أو عملا فهو خارج الحكم.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر الأخ الكريم، هل تعتبر يعني أو كما يقال من المجربات أنه ترديد قراءة سورة الضحى يعني فتح الأبواب أبواب الرزق؟
2: أما من حيث ورود نص لا ما في،
1: ما في
2: يعني
1: نص.
2: على حسب ما أعلم أنا لم أرى هناك أنه في نص يعني في مثل هذه، ولعل الأمر هو من باب المجربات.
1: نعم.
2: خصوصا الآية أنه فيها ألم يجدك يتيما فأغنى ووجدك ضالا ووجدك عائلا
1: فأغنى
2: فهذه من باب المجربات، وهذه المجربات يعني جربها الصالحون، ويعني إذا قالها الإنسان بيقين على الله سبحانه وتعالى يرجى له الخير، لكنها قد تتخلف أحيانا لتخلف في شرط معين من شروط الاستجابة، لكن هي تبقى من باب المجربات التي نرجو أنه ما فيها حرج إن شاء الله.
1: نعم. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم سؤاله حول شراء الشقة. يعني هو يقول هو الشقة كانت ميراث، الآن يريد أن يشتري حصة من إحدى، وهو وارث يشتري حصة من إحدى الحصص، يقول بعد شرائي لهذه الحصة هل أبقى أنا أيضا وارث؟
2: لا، هو يقصد أنه بدي يشتري شقة كاملة.
1: شقة كاملة.
2: شقة كاملة. هذه الشراء لها طريقتين.
1: نعم.
2: إما أن تباع الشقة كاملة، يعني يقولهم يا عمي هذه الشقة الأصل فيها إنها تسوى 50,000، يقولهم هي 50,000، إذا قالهم إذا أعطاهم بهذه الطريقة فهو وارث.
1: نعم.
2: له حصة. أما إذا أراد أن يشتري حصصهم في الشقة فما يعني هو اشترى حصص، ما اشترى حصته الأصلية تبقى موجودة في الشقة وفقط يدفع حصة باقي الشركاء.
1: نعم.
2: نعم.
1: أيضا فضيلة الدكتور السؤال الآخر، يعني القضية مع زوجته.
2: نعم.
1: لأن هو كان اشترى الشقة مناصفة يعني قبل سنوات عديدة ولا صار في طلاق، الآن تطلب منه أن يتنازل أو أن عن حصته.
2: هنا في مسألتين، المسألة الأولى أن هذا الأخ كان يدفع، صح هو يدفع الجزء الأقل بس هو كان يدفع، فهو إذا أراد أن يبرئ ذمته بحيث أنه يتنازل إلها عن الجزء اللي يعني هو يرى أنه هي تستحقه.
1: نعم.
2: هو اللي أنا فهمت أنه موجودة الشقة باسمه الثنتين
1: يعني مناصف. نعم نعم
2: مناصف.
1: لكن صار طلاق،
2: لكن هو لا، هو يقول انه هي دفعت اكثر، فاذا اراد ان يقدر المبلغ اللي دفعته زياده ويضع مقداره الها يتنازل بمقداره هذا لا حرج فيه.
1: نعم.
2: لانه هو رجل صحيح كرر اكثر من مره انه انا بدي ابرر ذمتي.
1: صحيح.
2: فهو يعني عنده قناعه انه لا، المراه تستحق اكثر من النصف.
1: نعم.
2: فاذا كانت فعلا عندك قناعه انه مرتك تستحق اكثر من النصف فالاصل انك انت تتنازل بالجزء المتبقي لها، مش كله.
1: نعم.
2: بمقدار ما كانت تدفع، يعني. نعم. لو فرضنا انها دفعت
1: 70%. نعم.
2: انت تعطيها 70% من الشقه وتبقي 30% لك، وهكذا.
1: واضح سؤال. نعم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يسأل عن سؤال متكرر لكنه باتجاه آخر، هو لعله يقول على حسب ما أسماه يعني حالات، هل توجد حالات تبطل فيها الصلاة على الكرسي دكتور؟
2: هناك قاعدة عامة.
1: نعم.
2: قاعدة عامة يطبق عليها. القاعدة العامة أن الركن الذي يستطيع المصلي أن يأتي به يجب عليه. نعم. يعني واحد مصلي قادر على القيام بس مش قادر على السجود ولا الركوع، يجب عليه أن يأتي بالقيام. إذا صلى جالسا بطل صلاته. واحد عنده مشكلة في القيام مش ما يقدر يأتي بركن القيام لكنه قادر على أن يأتي بركن السجود مثلا، فيجب عليه أن يسجد.
1: نعم.
2: إذا سجد وهو على الكرسي صلاته باطلة.

0: فالقاعدة العامة أنه كل ركن قادر تجيبه يجب عليك أن تأتي به، إذا لم تأتي به صلاتك باطلة. وطبق على هذا الركن.
1: وفضيلة الدكتور، لعله توجيه من فضيلتكم، يعني المفتى به بالنسبة إلى الصلاة على الكرسي، أحيانا يعني يأتي الإنسان يعني قد يقوم بأعمال عديدة في حياته، لكن عندما يأتي إلى المسجد يعني لعلها صارت هي مثلا نوع من يأخذ بتفكير معين، أنه بدي أصلي على الكرسي، بدي أرتاح كذا. ففي ضوابط لأنه إنسان يصلي على الكرسي؟ أنه
0: الضابط الأساسي دكتور زايد، نعم، أنه هذا الأمر يتعلق بصحة الصلاة من بطلانها.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن مش القضية قضية أنه أنا أصلي وأظل ماشي، بدي أعرف وأدرك أنه صلاتي صحيحة مقبولة ولا لا، يعني أتيت بالأركان والشروط ولا لا، أتيت بالفروض ولا لا. لأنه إذا لم أتي بالأركان وأنا قادر على الأتيان بها بطلت.
1: يعني من يجوز له أن يصلي على الكرسي دكتور؟
0: الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي هو الغير قادر على الأتيان بركن من أركان الصلاة،
1: كالقيام مثلا،
0: كالقيام كالركوع كالسجود. وهذول أبرز ثلاثة اللي يعني ممكن الناس يشتكوا منهم. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا ما أقدر أقوم، يجوز عندي دوخة، يصير عندي آلام شديدة. أو بعض الناس يقول لك أنا إذا سجدت يعني ممكن، أو عندي آلام شديدة وازداد مرضي، عندي ديسك
1: أو أذن وسطى وغيره كذا.
0: نعم. فبالتالي نقول إذا ما كنت قادر على الركن
1: تأتي
0: بالبديل.
1: نعم.
0: يعني بإماء. نعم. لكن إذا أنت كنت قادر على الركن وما جئت ما جئت بهذا الركن فصلاتك باطلة. هذا الأمر لابد أن ينتبه إليه كل الإخوان. أما مجرد تعب عادي أو تعب محتمل وقادر عليه فما بيجوز أنك تصلي وين؟ على الكرسي. فلا بد أن الناس أن ينتبهوا من هذا الأمر، لأنه بعض الناس كما قلت دكتور تهاون في الموضوع.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا لفظ السيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية،
0: هذا أدب.
1: أدب.
0: هذا
1: نعم.
0: أدب، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا.
1: سيدنا.
0: سيد. نعم. خارج الصلاة وداخل. نعم. الصلاة، فلا حرج على الإنسان أن يأتي بلفظ سيدنا، فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة صحيحة لا غبار عليها.
1: نعم بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك حياكم الله.
2: والله سؤال غلبك هسه الآن، إذا واحد لحق الصلاة الظهر مثلا مع الإمام ركعتين فقط،
1: نعم،
2: فلما يقضي الركعتين الباقيات هل يعتبر ركعة أولى وثانية يقرأ الفاتحة فيهم ولا بدون؟
1: نعم. إنه يقرأ الفاتحة؟
2: يقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة لما يتمم، ولا ما بيقرأ؟
0: أنت قصدك يقرأ سورة بعد الفاتحة؟
2: سورة.
1: هو قصد. نعم.
0: نعم.
1: سورة مع الفاتحة. نعم. حياكم الله. عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سيد الشيخ، أنا الله يكرمك معي صديقي والله وحبني أمانة الله يكرمه، وحابب إنه تدعو له بالزواج والإصلاح وربنا يرزقه. والله هذه الأمانة أمني إياها زمان، وهو عامل حق روس وانه ربنا عز وجل يجبر بخاطره. فوالله دعوه من فضيله الشيخ الله يكرمه.
1: ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله تسمع يعني يعطيك توجيه او دعاء ان شاء الله فضيله الدكتور. نعم. اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: شيخنا عندي استفسار، انا بعمل موظف مطالبات
1: تقييم. نعم.
4: خسائر في شركه تامين تجاري.
1: ايش طبيعه عملك؟ تقييم.
4: موظف مطالبات ومقيم خسائر.
1: مطالبات ومقيم خسائر. نعم.
4: ما بعمل في بيع الوثائق او جلب العملاء والامور هاي.
1: نعم.
4: وظيفتي هي معاينه الحوادث والاضرار، تحقق من اسبابها، دراسه وثيقه التامين، تقدير قيمه الخساره.
1: نعم.
4: تحديد اذا كان حادث مشمول بالتغطيه ولا لا.
1: نعم.
4: وبناء عليه بوافق على دفع تعويض او تسويه المطالبه او ارفضها.
1: نعم.
0: اذا ما كان يعني انت قصدك انه انت تقيم اضرار في حاله حدوث
1: ضرر. نعم.
4: ايوه صحيح.
0: شكرا.
1: تسأل عن طبيعة عملك يعني؟
4: لا، هل هي جائز ولا لا كوني أعمل في شركة تأمين تجاري؟
1: في شركة تأمين تجاري. نعم.
0: بس ما لكش علاقة أنت لا بال بأي شيء له علاقة بأنه والله تروح تبيع قسائم أو شغلات زي هيك أو تجيب ناس؟
4: أبداً.
0: خلاص توكع على.
4: شكرا.
1: نعم. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك حياكم الله.
5: شيخ، أنا أبوي تجوز وحيد ثاني في الزمانات، إلي خمس خوات منها.
1: نعم.
5: إلي خمس خوات منها. سيدي كان بتحرشهم، لا يسلمن علي ولا يحكن معي ولا إشي، حتى بتلاقي مر

0: مرتي اللي هي امهن بتجنب عن الشارع الثاني، كنا تلاقيها بتتخبى عنها او شيء، لا بتعزمنا عرس ولا بتعزمنا اي شيء، بتتخطى بتقول ما له اخو كبير.
1: نعم.
0: اخوي اللي تحتيه بتحضر الخطبه وتقول هذا اخوهم الكبير، في ناس بهدلوها مره، قال كيف بتقول اخوهم الكبير وفي لها اخو كبير سكان العقبه.
1: نعم.
0: فما بعرف شو يسوي الشيخ، والله اقسم بالله يعني ما بعرف يعني.
2: في مشاكل بينكم قبل؟
0: والله
2: في
0: ما
2: خلافات؟
0: في الزمن طردت اخواني هم صغار وانا اخذتهم ربيتهم، هي مرت ابوي طردتهم وهم صغار، ذات توعيهم في الشارع وابوي بتفرج.
1: نعم.
0: ما حكى ما حاول شيء، اخذت اولى اخواني اربعه وربيتهم الحمد لله، لما شوي انتشوا وشي. فما بعرف المره ما بعرف شو مسوين فيها انا ومرتي، والله مش عارف. فما بعرف انا، هي بتحرشين، هي ما بتستقبل لنا ولا
1: نعم
0: ما بعرف يا شيخ لو سمحت.
1: نعم، تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. نعم، اتصال اخر فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: يتكلاش يا حول.
1: الله يعافيك، تفضلي.
3: انا هسه سمعت الشيخ المصاري قال انه مثلا يعني انه الصلاه على الكرسي فيها يعني مضلات. انا زمان انا بصلي على الكرسي، عندي خشوع وعندي اجتهاد بالعظام والمفاصل توجعني، فبصلي على الكرسي يعني. يعني
2: هو مش هو يعني سؤاله عن الحالات اللي اذا احنا صلينا على الكرسي صلاتنا غير صحيحه، لانه احنا خالفنا ركن. اما من حيث الجواز، من كان يعني عنده مرض او عنده يعني الم وكذا ومش قادر يصلي الصلاه بشكل صحيح، ما في عليه حرج يصلي على الكرسي.
3: طيب يعني بدي اسال كمان، انا كوني كاتيشي يعني، شو حقوقي يعني هون في بلدي؟ يعني أنا بدي يعني أعرف شو حقوقي، لأني والله ولا يعني إلي أي حق ماخذ من بلدي، لأني والله تأميني ما في معي تأمين والحالة بالمرة.
1: أنت يعني ما إلك راتب تقاعد، ما إلك إشي معين؟
3: ما إلي، أنا والدتي بتتقاضى من التنمية 85 دينار، ويا الله والله يعني أنا لحد الآن مش عارف يعني أركب عشان بدي تأمين. مش قادر، أنا صار أربع أشهر يعني ورم أدي رجلي ما بقدر أقضي حاجة.
1: حياكم الله. يعني في يعني هو قانون، أختي الكريمة، هو سؤال خارج البرنامج، في يوجد قانون لحقوق الأشخاص في الأردن، يعني يلزم الجهات الحكومية وغيرها بتأمين حقوق كثيرة. ف يعني
2: اليس كذلك؟
1: تراجع التنميه الاجتماعيه، يعني في وجود كثير من الجهات المختصه
2: بصرفوها تامين صحي
1: بصرفوها. نعم نعم نعم، في يعني القانون نظم، وهذا يعني ان شاء الله راجع الجهات المختصه.
3: يعني صار لي اربع شهور خالص للتامين ولحد الان.
1: طيب ما عندك حدا يعيلك؟ ما حدا عندك يساعدك من اهلك؟
3: والله بيساعدوني اخواني ضروري.
1: طيب احكي لهم، الله يجزيهم الخير،
2: خليهم ياخذوك على التامين،
1: احكي لهم خليهم ياخذوك على التامين الصحي والجهات او التامين الاجتماعي، وان شاء الله يعني اكيد اكيد. بارك الله فيكم دكتور. نعم فضيلتك، بالنسبه الى الاخ الكريم يقول هو جاء مسبوقا الى الصلاه ركعتين من الصلاة الرباعية، الآن يريد قضاء الفوائد الركعة الأولى والثانية، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة ما تيسر؟
2: هو بالنسبة له الركعة الثالثة والرابعة اللي نعم. بالنسبة للإمام
1: نعم. نعم.
2: هو بالنسبة له أولى ثانية
1: نعم.
2: الثالثة للإمام، أولى للمسبوق
1: نعم.
2: والرابعة للإمام، ثانية لمين؟ للمسبوق
1: نعم.
2: فهو يقرأ بالثالثة اللي هي للإمام سورة الفاتحة وسورة، والرابعة اللي هي للإمام والثانية له فاتحة وسورة
1: نعم.
2: لما يقوم يعتبر ثالثة بالنسبة له، فيقرأ الفاتحة فقط والرابعة الفاتحة. لكن لو فرضنا أنه بالثالثة والرابعة قرأ سورة بعد الفاتحة، لا حرج،
1: لا حرج نعم،
2: صلاته صحيحة
1: نعم. نعم. بالنسبة للأخ الكريم، طبيعة عمله أنه يعني مقيم خسائر في شركة التأمين التجاري، يعاين الحوادث، يقدر الخسائر، لا ليس له علاقة بالعملاء أو كما سألت فضيلتك.
2: نعم، هو الأصل ما دام أنه ما له علاقة بالأشياء المحرمة، ولا يعني يبيع قسائم تأمين، ولا له علاقة ب، إنما هو مجرد إيش يعني خبير يقيم.
1: يقيم نعم. يقدر نعم.
2: ما دام أنه هو في عمله صادق وأمين ودقيق، نرجو أنه ما عليه حرج، نرجو أنه ما عليه حرج، لأنه لا يباشر شيء محرم. هو بالنهاية هيك

0: الشركة حتى لو كانت شركة تأمين تكافل وتعاوني، غير يكون في مقيم يقيم الضرر حتى يتم صرف صرف المال أو صرف التأمين لهذا الضرر. فنرجو من حيث الأصل أنه ما في عليه حرج، وإن
1: نعم
0: كنا احنا بشكل عام نوصي حقيقة أن الإنسان يحاول أنه ايش يبعد عن أي عمل فيه شبهة، لكن هذا عمله هذا لا، ما في عليه حرج.
1: نعم بالنسبة للأخ الكريم، فضيلتك، الخلاف العائلي، هل ترشدون في دائرة الإفتاء يعني يراجعكم مثلا
0: أكيد أكيد
1: تعطونه توجيه؟ لأن
0: أكيد
1: المسألة حقيقة
0: أكيد
1: فيها
0: نعم،
1: تفاصيل كثيرة
0: لأنه
1: وخلافات
0: صعب
1: عالية،
0: تحكم عليهم بطلب
1: صعب
0: واحد،
1: تحكم عليها.
0: لكن
1: فأخونا
0: ندعو
1: الكريم،
0: الله له
1: نعم
0: وأن يؤلف بين قلوبهم،
1: آمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الخير على أنه يعني قام على إخوانه يعني.
1: نعم يعني أخي الكريم، إذا بتسمعنا ممكن تراجع أي مكتب من دوائر دائرة الإفتاء في منطقة سكنك، وإن شاء الله يعطونك توجيه كريم حول هذه المسألة، لأنه صعب أنه الإجابة
0: نعم نعم
1: على مثل هذه المسائل من طرف واحد يعني. في
0: جميل نعم
1: فربنا يعني إن شاء الله يهدي بالكم. فضيلتك، بالنسبة طبعا قد أجبتم عن سؤال الأخت الكريمة حول خشونة المفاصل في الصلاة على الكرسي، وأيضا أعطيتم توجيه، فبارك الله فيكم. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ممكن توطي صوت الراديو عندك لو سمحت، تسمعنا مباشرة.
2: تفضل.
1: تفضل،
2: اوكي دكتور،
1: ارفع
2: بعد
1: صوتك
2: اذنك.
1: لو سمحت، لو سمحت. تفضل
2: دكتور بعد اذنك، انا في عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الاول بتعلق، يعني هو توجيه اكثر ما هو سؤال،
1: نعم
2: بتعلق في موضوع البدعة. كيف يعني؟ انا مثلا كنت بصلي صلاة الجمعة، اجى الامام بده يدعي عشان خلص يعني نصلي، فاللي جنبي بدق لي بيقول لي هذه بدعة لم ترد. بس السؤال يعني، يعني هذا تصرف طبيعي وعادي، هل فعلا اي تصرف احنا ممكن نسويه ان يكون ضمن البدع ولا لا؟
1: نعم
2: هذا سؤال.
1: نعم
2: السؤال الثاني، شخص عنده 4 اطفال ذكور وهو يرغب في انه تكون عنده انثى، هل يجوز له انه يروح للمراكز الطبيه واللي بتحدد جنس المولود هاي تحديدا؟
1: تحديد جنس الجنين.
2: مثلا اقول ما انا بدي الجنين انثى،
1: نعم
2: يعني هل هذا شرعا يجوز ولا لا يجوز؟ شكرا لكم.
1: نعم حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافيه شيخنا دكتور زايد المحترم.
1: أهلا وسهلا بكم، تشرف فيكم.
3: انا اخوك ابو مصعب من الزرقاء،
1: حياك
3: حضرتك
1: الله.
3: برنامج من زمان يعني.
1: أهلا وسهلا بكم أبو مصعب.
3: تحياتي لشيخنا الفاضل الله يكرمه، ان شاء
0: حياك
3: الله
0: الله
3: ميزان
1: أبو مصعب.
3: حسناتك دكتور
1: جميعا
3: زايد.
1: جميعا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
3: والله عندي سؤال، انا خطر على بالي صحيح وانا بسمع بالبرنامج.
1: نعم
3: والله انا عندي شغالي في البيت،
1: نعم
3: شغالي من دوله اسيويه يعني،
1: نعم
3: يعني مسيحيه بدك تقول كمان يعني، معلش اسمحوا لي يعني، لا حياه في الدين. معي يا شيخنا،
0: معك معك،
1: تفضل اخي الكريم.
3: وهسه اذا اختلى صاحب المنزل مع الشغالي في البيت يجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ يعني سؤال والله محيرني صراحه.
1: نعم تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: والله يا ريت يعني، حابب الاجابه تكون شافيه الصحيح.
1: نعم حياكم الله.
3: بارك
1: اهلا
3: فيك يا
1: وسهلا،
3: دكتور.
1: اهلا وسهلا بكم. نعم اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
4: معاك صخر ابو عربان من رصيف.
1: حياك الله اخ صخر،
4: طول عمرك. سيدي العزيز، الان احنا يوم الجمعه، يقول لما يصعد المنبر الشيخ على المنبر تبدا الصلاه.
1: نعم
4: في بنصيرنا الحين نحط قدامنا كاسات مي، وبشوف الناس اللي جنبي ومنهم انا يعني، بتلاقي نشرب مي واثناء الخطيب ما بخطب.
1: نعم
4: هل هذا يجوز يعني، بحيث نقول انه لازم الخطيب اول ما يطلع على المنبر انتهى، صرنا في وقت صلاه، هل يجوز شرب المي والخطيب على المنبر؟
1: نعم
4: وجزاك الله خير.
1: وليهم حياكم الله.
4: أشكرك، أشكرك يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بكم. نعم اتصال أخير ثم نجيب على المجموعة إن شاء الله.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فضيلة الشيخ، احنا أقسم بالله هذا البرنامج بنحبه.
1: حبكم الله ونحن نحبكم، حياكم
5: واللي
1: الله.
5: بيقدموه وظيفة، بدي أول شيء طلب، احنا
1: تفضل.
5: نطلع من صلاة الظهر.
1: نعم.
5: بنلاقي البرنامج شغال.
1: نعم.
5: ولأن بنحبه بنحب من بدايته، يا ريت على المعدين للبرنامج ياخروا للواحد ونص، طبعا بجوز يكون صعب بس هذا مناي مناي انه يتاخر، لنطلع من صلاه الظهر بنكون نصلي جماعه، نفتح الراديو نسمع البرنامج اللي احنا بنشتاق له ومنستنى.

0: هو
1: أشد.
0: في له إعادة، بتسمع الإعادة؟
1: والله أحيانا أحيانا لا، قلت المسا بكون الأسرة إذا طالع بالسيارة بكون بسمعه، بس بكون
0: طيب
1: متفرطين
0: بدي
1: الظهر أكثر.
0: أعطيك حل إذا سمحت.
1: تفضل.
0: إذا تفضلك هلا في لما تطلع بتنزل على التطبيقات على المتجر أو من الجوجل، يعني تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو يعني اكتب إذاعة القرآن الكريم الأردنية،
1: نعم
0: مباشرة بنزل عندك تطبيق اللي هو الوورد ماب، هذا تطبيق اللي يعني
1: نعم
0: مباشرة يعني رابط إذاعة القرآن الكريم. هذا
1: نعم
0: لما تفتحه هذا الرابط بيسجل لساعتين قبل، فأنت لما تطلع
1: مظبوط.
0: بتقدر يعني ترجع كمان نص ساعة أو الوقت اللي فاتك، وتبدأ بكون البرنامج بدأ من عندك وبيظل مستمر حتى النهاية.
1: الله يجزيك خير أخي
0: هذا على
1: سؤالي.
0: التطبيق مع وجود الإعادة. أما أن موضوع وقت البرنامج يعني
1: خلص، أنت أدرى، أنت أدرى.
0: يعني
1: نعم
0: نعم، هو يعني
1: بس
0: حكيت
1: في
0: أنه في نوع
1: سؤالي
0: من
1: إذا سمحت لي
0: نعم
1: دكتور،
0: تفضل.
1: سؤالي
0: نعم
1: أنا الساعة 11 كنت بتوضي رايح على المستشفى
0: نعم
1: بصوت مع زوجتي، فعملت تشيك للسكر، بتعرف اللي عملت لي أخت سيستر، بتعرف لما بتأخذ الدم مسكت إصبعي وضغطت علي أخذت الدم،
0: نعم
1: وأنا بصلي تذكرت إنها لمست إصبعي. هل هذا طبعا ما في اي شعور من ناحيتي انا، وهي الله اعلم يعني
0: نعم
1: ايش، وانا عمري بالستينات.
0: نعم
1: المهم فانا وصلت قلت يا جماعه هل انا بطل وضوء ولا لا، حبيت ان اسالكم مشان اذا بطل وضوئي اعيد الصلاه.
0: حياكم الله وسعيدين باتصالك.
1: الله يبارك،
0: أهلا
1: شكرا لك،
0: وسهلا
1: الله
0: بكم.
1: يجزيك
0: العفو،
1: الخير، الله يجزيك.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. مسألة مهمة حقيقة، مسألة انتشار التبديع بين عامة الناس، وخاصة سواء احنا ما بنحكي انه يعني موضوع التأهيل الشرعي احيانا قد يكون من غير مؤهل، لكن حقيقة انشغال التبديع بين عامة الناس قد يفضي إلى انشغال المسلمين يعني بقضايا أخرى والتفسيق والتصريف بعضهم، وبالتالي يعني هذا أمر حقيقة مهم جدا في موضوع البدعة. دكتور
1: نعم،
0: تفضل
1: لا
0: سيدي.
1: شك أنه فتح باب البدعة على مصراعيه
0: نعم
1: دون يعني تقييد بضوابط الشرع
0: نعم
1: وبفهم العلماء الربانيين
0: نعم
1: أدى إلى حقيقة مشاكل لا حصر لها،
0: صحيح
1: منها إدخال الناس في باب التفسيق، ومنها التكفير،
0: صحيح،
1: ومنها أدى حقيقة إلى أنه يعني انتهاك حرمات
0: تشويش على
1: المسلمين،
0: الناس.
1: حرمات المسلمين، وهذا الفكر المتطرف كله قائم على مبدأ التوسع في البدعة
0: البدعة. نعم
1: واتهام الناس في دينهم وفي عقائدهم، وتسرع في حقيقة في مسألة الرمي للناس بالكفر والشرك. هذا واحد. ثانيا للأسف اللي قاعد يصير أنه معظم من يتصدر لهذا الأمر، وهو معظمهم
0: صحيح،
1: إن لم نقل كلهم، يعني ممن لم يعني تكتمل أدوات العلم فيه،
0: صح
1: وهم من أنصاف المتعلمين أو أقل، يعني يقرأ أحدهم كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة ويتبنى رأي عالم من العلماء
0: ويبدأ
1: ويبدأ
0: يبدل الناس.
1: يقصف
0: نعم
1: ويبدأ يصنف الناس هذا مبتدع وهذا مشرك وهذا قبوري وهذا مش عارف كيف، وبالتالي هذا أدى حقيقة إلى يعني بذر الخلاف بين المسلمين وإضعاف المسلمين، وفي بعض الحالات انتهاك حرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأيضا أوطانهم، كما حصل في كثير من الأمور منذ أن يعني خرج الخوارج إلى يومنا هذا وللأسف الشديد. ولذلك حقيقة موضوع التبديع هذا من أخطر ما ابتلي به المسلمون في تاريخهم،
0: صحيح
1: وخاصة في هذا العصر. اليوم انت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من هؤلاء الناس للأسف الشديد يعني يفتقروا للعلم ويفتقروا للأدب، يفتقر حقيقة إلى أدنى يعني أساليب الحوار وأساليب الأدب، وحقيقة لا يتورع إطلاقا عن اتهام المسلمين بيعني الشرك والكفر والعياذ
0: تصنيفهم هذا
1: بالله،
0: يعني
1: ويصنف الناس، وهذا حقيقة يعني أوهن المجتمعات وأضعف الناس. اليوم أنت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة شيء يندى يعني يدمي القلب ويندى له الجبين، وتتأسف على أنه حالة المسلمين وصلت إلى هذه الحالة. كل هذا بسبب حقيقة فتح باب التبديع والتفسيق وعلى مصراعيه من أشخاص غير مؤهلين لا علميا ولا عمليا ولا أدبيا ولا فكريا، لا من قريب ولا من
0: صحيح.
1: بعيد.
0: ولذلك يعني نعتز بانه اداره الافتاء في المملكه الاردنيه الهاشميه هي منهجها الاهتمام بجمع الكلمه واحترام المذاهب السنيه المعتبره، ومع التحذير كما اشرتم فضيلتكم لموضوع التوسع في البدع وتصنيف المسلمين، وهذا امر خطير فنسأل الله العافية في موضوع إطلاق الأحكام على الأشخاص، وبالتالي هذا يحتاج إلى علم وناس مؤهلين وتثبت وعدل وغيرها من الصفات.
1: لا شك، يعني لا شك أنه يعني المنهج العام في المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة وهو منهج مبارك، وهو قائم على الاعتدال والوسطية وتوثيق مرجعية المذاهب الأربعة اللي هي تضبط يعني عبادات

0: الناس ومعاملاتهم ضمن قواعد وأصول معروفة ومتفق عليها،
1: نعم
0: وعدم السماح حقيقة لمن هب ودب بالفتوى. يعني جاءت دائرة الإفتاء وجاء قانون دائرة الإفتاء لضبط الفتوى وتوحيد
1: وهي
0: الفتوى
1: المرجعية الرسمية.
0: وإيجاد مرجعية
1: نعم
0: واضحة للناس،
1: صحيح.
0: وهذا متفق عليه حقيقة بين الدوائر الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الأوقاف، الأحكام، المحاكم الشرعية، دائرة الإفتاء، وحتى هو توجه الدولة بشكل عام
1: صحيح.
0: أنه يعني المرجعية تكون لدائرة الإفتاء وللدوائر الدينية. هذا لما جاء عبث، إنما جاء حقيقة استشعارا بخطورة فتح باب التبديع والتفسيق
1: وإطلاق
0: وباب
1: الأحكام من غير
0: الفتوى،
1: مؤهلين يعني.
0: باب الفتوى
1: صحيح.
0: الذي حقيقة يعني من غير المؤهلين يعني استحل دماء المسلمين وأعراضهم وأسهم إسهاما كبيرا في توهين وإضعاف المجتمعات الإسلامية ورمي الناس بالفسق والتبديع
1: لذلك احنا
0: والشرك.
1: نوصي انفسنا والاخوه المستمعين انه اي مساله تشتكي عليهم هو يعني ابواب دائره الافتاء مفتوحه،
0: ولله
1: ارقامها
0: الحمد، ولله
1: للتواصل.
0: الحمد دكتور،
1: الحمد لله.
0: دكتور زايد،
1: نعم.
0: ولله الحمد حقيقه نقول وبكل فخر ولله الحمد انه دائره الافتاء العام ما عادت فقط مرجعيه في الاردن، انما هي في
1: صحيح.
0: العالم بشكل اكمل، وكل يوم الحمد لله رب العالمين مرجعيتها تزداد وثقه الناس فيها تزداد.
1: صحيح.
0: وايضا دعنا نتحدث ايضا برنامجك كاحد يعني الاذرع التي يعني هي مهمه جدا في مساله الفتوى بالتعاون مع دائره الافتاء
1: نعم
0: العام، ايضا
1: نعتز.
0: ترسخ
1: نعم
0: حقيقه المنهج القويم القائم على مرجعيه المذاهب الاربعه وعدم
1: صحيح.
0: التوسع في مساله التبديع
1: تبديع. بارك
0: والتفسير.
1: الله فيكم على التوضيح فضيلة الدكتور. يعني بقي معنا 5 دقائق إن شاء الله حتى نجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. مسألة تحديد جنس الجنين
0: هذه ما فيها فتوى عامة،
1: هو
0: إنما
1: يريد
0: الأخ نوجه
1: نعم.
0: اتصال بإدارة الإفتاء
1: ممكن يتواصل
0: حتى
1: نعم
0: نتفهم
1: أكيد
0: نفهم منه ونعطيه
1: حسب الحال.
0: الإجابة.
1: نعم نعم فضيلتك الآن يقول يعني الخلوة بخادمة في المنزل غير مسلمة من قبل صاحب
0: هذا من
1: المنزل،
0: الصعب
1: في
0: الحكم
1: ضوابط
0: عليه،
1: يعني
0: من الصعب الحكم
1: ولا
0: عليه،
1: صعب؟
0: من الصعب
1: نعم
0: الحكم عليه، لكن احنا ننصحه انه ايش؟ انه انسان يعني يحاول يتجنب اي شيء في شبهه او اي شيء في يعني قد يكون مخالف الشرع، لكن ان نقول انه وجودهم اثنين لحالهم يعني في بيت ربما تكون ايش؟ احيانا البيوت تختلف،
1: تختلف
0: في طوابق، في بيوت كبيره،
1: حسب الحالة يعني.
0: حسب ايش؟ حسب الحال، لكن هو الانسان يحتاط
1: يحتاط
0: ويبتعد عن اي شيء في شبهات.
1: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم، يعني إحدى الملاحظات وهي ملاحظات كثيرة حقيقة تكون في صلاة الجمعة، منها مسألة يعني شرب الماء أثناء الخطبة.
0: نعم، في مذهبنا، في
1: نعم
0: مذهبنا أن الشرب إن كان لحاجة لا حرج فيه، شرب الماء إذا كان لحاجة لا حرج، أما إذا كان للتلذذ بدون حاجة فيكره،
1: يكره.
0: لكنه جائز لكنه مع الكراهة. هذا مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم بارك الله
0: ولذلك
1: فيكم.
0: الإنسان اللي مش في حاجة يشرب ما في داعي يشرب،
1: نعم
0: إنما يتابع مع مين؟ مع الإمام،
1: مع
0: لكن
1: الإمام.
0: إن كان بحاجة إلى شرب لا حرج فيه.
1: نعم بارك الله فيكم. في أيضا الأخ الكريم يقول الممرضة لمست إصبعه أثناء فحص السكر ورجع إلى البيت فتذكر بعد صلاته يعني أنه لمسته، هل ما الحكم؟
0: وهذه تنبني على مسألة خلافية بين العلماء.
1: نعم.
0: مذهبنا مذهب الشافعي أنه لمس بشهوة بدون شهوة يبطل الوضوء، كويس، لكن هو إن أراد أن يأخذ بقول أن لمس إن لم يكن بشهوة لا يبطل الوضوء لا حرج عليه ولا يلزمه إعادة الصلاة في مثل هذا الحالة،
1: نعم بارك
0: لكن
1: الله
0: لو
1: فيكم.
0: أعاد الوضوء
1: نعم
0: وعاد الصلاة احتياطا يكون أفضل.
1: نعم بارك الله فيكم. فقط نوجه عناية الأخوة الكرام بأن برنامج فتاوى على الهواء يعاد يعني في بعد صلاة العشاء في أيام البث يعني الأحد والثلاثاء والخميس، يعاد على عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأيضا يتاح يوجد تطبيق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذاعة القرآن الكريم يعني لبث هذا البرنامج. نعم بعد إذنك فضيلتك ناخذ كم يعني
0: لا بس لا بس
1: سؤال
0: لا بس
1: سؤالين
0: لا
1: إن شاء
0: بس
1: الله
0: على بركة الله.
1: بإذن الله تعالى. تفضل أخي الكريم. نعم نعم فضيلة الدكتور، في نهاية هذه الحلقة الأخ الكريم هو يعني ندعو لوطننا الأردن الغالي،
0: نعم.
1: لكن هو ابتداء كان سؤاله عن يعني دعاء خاص للزواج والذرية الصالحة، فندعو للأخ الكريم يعني نوجهه إلى دعاء
0: نعم.
1: ثم ندعو لبلدنا الغالي إن شاء الله.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له سبل الزواج،
1: آمين،
0: وأن يعينه على ذلك، وأن يرزقه الزوجة الصالحة والذرية
1: نعم.
0: الصالحة.

0: علي بلدنا.
1: نعم.
0: هذا البلد الطيب المبارك، نسأل الله ربنا أن يعني يحفظ علينا ديننا
1: آمين.
0: ووطننا وأمننا، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا هو وسائر بلاد المسلمين،
1: آمين.
0: وأن يوفق قيادته لكل خير، ويحفظ علينا هذا البلد آمن مطمئن. هذا البلد بلد عظيم وبلد حقيقة، ليس للأردنيين فقط إنما هو للعرب والمسلمين، وهذا ما أثبته التاريخ. وإن شاء الله أن هذا البلد يبقى محفوظ بحفظ
1: آمين آمين.
0: الرحمن، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا في فلسطين وغزة، وأن يعني ينصرهم على عدوهم ويرفع عنهم هذا البلاء الذي طال. والحمد لله رب العالمين على كل حال. وحقيقة يعني نثمن حقيقة جهود المملكة الأردنية الهاشمية وجهود جلالة الملك حقيقة في رفع يعني معاناة الشعب الفلسطيني. هذه الجهود التي هي حقيقة لم تقتصر على جهة واحدة، وإنما هي جهات مختلفة، جهود طبية، جهود إغاثية، جهود سياسية. فنسأل الله تعالى أن يوفق جلالة الملك لما يحبه ويرضاه، وأن يعني يرفع هذا البلاء
1: بارك
0: سريعا
1: الله فيكم
0: إن شاء الله عن أخوانا في فلسطين.
1: بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء على تفضله بالإجابة على استفسارات وأسئلة الإخوة المستمعين في برنامج فتاوى على الهواء. بارك الله فيكم دكتور، شكرا لجهودكم في إدارة الإفتاء الأردنية التي نعتز بها
0: بوجودكم. حفظكم الله وبارك الله فيكم، شكرا لجهودكم في إذاعة القرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم، أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغاندي حداد ونداء الرمامنة ونور الخصاونة، وأيضا الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن.

0: حصل على 550,600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات

0: العقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلباً لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 38 78.

0: مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
5: أعوذ بالله.

بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنان به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على العلاقة بين القيم الإنسانية في القرآن الكريم والأدب العربي. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة جمانة مفيد، أستاذ مساعد في النقد والأدب في جامعة الشرق الأوسط. حياكم الله دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
2: أهلا بك دكتورة، السلام عليكم. أهلا بكم،
1: حياكم
2: شكرا
1: الله.
2: لهذه الاستضافة.
1: كما تعلمون القرآن الكريم لم يكن مصدرا للتشريع والهداية فحسب، بل كان منبعا ثريا ألهم الأدباء والشعراء والكتاب للتعبير عن معاني الخير والعدل والرحمة والصدق والإحسان بأساليب إنسانية مؤثرة. بداية نريد أن أسمع منكم، ما العلاقة بين الدين والأدب، وكيف يمكن للأدب أن يكون حاملا للقيم دون أن يفقد جماله الفني؟
2: نعم، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة ولهذا الموضوع تحديدا، لأنه موضوع مهم. العلاقة بين الدين والأدب الحديث حولها يطول، هي علاقة من وجهة نظر يعني كثيرين علاقة إشكالية ترى أو يرى أصحابها ضرورة الفصل بينهما.

0: الاعتبار المنظور التحفظي في الحديث عن الدين والأمور المقدسة مقابل منح الأديب فضاء حرا بعيدا عن المساءلة. ولكن من وجهة نظر أخرى وازنة نستطيع أن نلمس بوضوح علاقة تناغم وتفاعل بين الدين والأدب. الدين يغذي الأدب بالقيم، بالرموز، بالمعاني، هو كما تفضلتي مصدر إلهام للأدباء والشعراء على مر العصور. الأدب يتأثر بالبيئة الدينية، وهذا إذا يعني لو أن المجال يتاح لوقفنا طويلا على التحولات التي بدت على الشعر العربي بين العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام، زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين وفي العصور اللاحقة. ولكن من ناحية أخرى الأدب بالمقابل هو الوسيلة المثلى لنشر القيم الدينية. لطالما أدب الخلفاء يعني الآباء أبنائهم بنصوص شعرية تحمل القيم الدينية ذاتها أو ذاتها التي حملها القرآن الكريم. الشق الآخر من السؤال، هل يفقد الأدب جماليته إذا يعني حمل النص الديني؟ بالعكس، نحن نتحدث عن أعلى نص ديني وأرقى نصوص الدينية وهو القرآن الكريم. لا. الذي كان معجزا للعرب البلغاء الفصحاء في بلاغتهم وفصاحتهم بما احتواه من قصص دينية مشوق مؤثر، من حكمة عظيمة بأسلوب أدبي بلاغي مؤثر. جميل. الأدب قد يفقد قيمته الجمالية إذا استخدم أسلوب الوعظ المباشر، ولكن إذا استخدم التصوير، الإيحاء، الجوانب البلاغية المتعددة في اللغة العربية كما نعلمها جميعا، هو بالتالي سيكشف المكنون في النص القرآني ويعني يضيء تلك القيم التي يحملها القرآن الكريم أو الدين بشكل عام.
1: نعم، أيضا نلاحظ كما تحدثتم أن القرآن الكريم رفع قيمة بر الوالدين وخاصة الأم إلى منزلة عظيمة. نريد أن تبين الدكتورة كيف استطاع الأدب العربي أن يبرز ذلك بصورة تؤثر في القارئ، وهل يمكن تطبيق نماذج تطبيقية لتجلي قيمة البر بالوالدين في الأدب كما ورد في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأيضا في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه.
0: نعم، يعني أشكرك على افتتاح الحلقة بهذه القيمة المهمة، قيمة بر الوالدين وبالأخص الأم. يعني نحن نشأنا جميعا على حفظ بيت حافظ إبراهيم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ونحفظ لمعروف الرصافي قوله هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. أيضا نحفظ للمعري قوله إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، وهو القائل تصديقا لقوله تعالى الذي ذكرته قبل قليل العيش ماض فأكرم والديك والأم أولى بإكرام وإحسان، وحملها لك والمرضاع تجهده أمران بالفضل نالا كل إحسان. المتنبي حين رثى رثى جدته لأمه التي ربته.
1: جميل.
0: علي بن أبي طالب قال عليك بر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى والأباعد، كأن بر الوالدين سيؤدي بالتالي إلى الإحسان والبر. جميعنا نحفظ أبيات درويش أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. يعني قصيدة درستها لطلبتي في وقت من الأوقات عنوانها مسكنهم في القلب لشاعر سوري هو بهاء الدين الأميري. هذه القصيدة قال عنها العقاد لو كان للأدب العالمي ديوان لكانت هذه القصيدة في طليعته، يقول فيها قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكا خور إني وبي عزم الرجال أبو. خلاصة هذا هذه الحصيلة التي هي غيض من فيض فيما قاله الأدب شعرا ونثرا في البر والإحسان إلى الوالدين، نحن نتحدث عن علاقة مهمة بين الآباء والأبناء. الأدب طيب هذه العلاقة وأعلاها وأعطاها القيمة والشأن، طبعا كما كان ذلك في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: سبب ذلك أو يعني حصيلة ذلك هي أن ننبه دائما الأبناء، ننبه الأبناء ذكورا وإناثا إلى أهمية وجود الوالدين في حياة كل ابن وابنة، إلى قيمة وجود هذا الوجود، وإلى أهمية أن نحول العلاقة معهم فعلا دائما أو مع الوالدين إلى علاقة بر وإحسان.

0: الإنسان، التذكير بذلك من خلال الأدب هو أمر عظيم يدل على ما
1: يعني فيه. وهذه القيم هي مستمدة أيضا من القرآن الكريم.
0: نعم, نعم. هي تأكيد. نعم. يعني أنت بدأتي بالآيات القرآنية أو ببعض الآيات القرآنية حول البر, وأنا عرضت بعض الأبيات الشعرية والأفكار حول العلاقة بين الآباء والأبناء. يعني أيضا يعني هذه الحلقة دعوة للمتابعين الكرام لمتابعة هذه النصوص وقراءتها. قصيدة الفداء والأرض لفدوى طوقان مثلا. جميل. الصراع بين الابن والأم عندما يذهب هذا الفداء ليناضل ويقاتل في سبيل أرضه, وتقدمه الأم فداء للأرض وهو يضحي ويقول للأم أنا أضحي لأنك ربيتني على هذه التضحية. جميل. هذه العلاقة بين الآباء والأبناء يرصدها الأدب برقي, وهذا يكافئ ويوازن ما جاء به القرآن الكريم.
1: جميل. أيضا القرآن الكريم نظر إلى الألفة والسكينة الزوجية نظرة خاصة بقوله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هل واكب الأدب العربي هذا التصور؟
0: نعم, يعني هذا أيضا سؤال جميل ويرتبط بالسؤال السابق. أكيد البر بالآباء لا يصنعه إلا حالة من السكينة والطمأنينة تغشى البيوت وتعيشها يعيشها الأبناء مع آبائهم في البيوت. يعني الألفة والسكينة الزوجية نقرأها مثلا في قصيدة جرير حين يرثي زوجته في قصيدة جميلة في رتائها, ويقال إن فيها أرثى بيت في الشعر العربي في قوله لولا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار. أكيد لا يقول الرجل هذا الكلام في زوجه إلا إذا كان يعيش حياة فيها سكينة وطمأنينة. لما نستشعر شيئا من العلاقة والألفة والسكينة في صورة المرأة في ثلاثية نجيب محفوظ, أمينة وأحمد عبد الجواد, كيف نمت هذه العلاقة بينهما, كانت مثالا للتضحية والرحمة والتعاطف مع أبنائها رغم قسوة الزوج, وتنمو الأحداث وتتطور الأحداث لتظهر حالة السكينة والطمأنينة بشكل أو بآخر في هذه الأسرة. كتابات مصطفى صادق الرافعي, ويعني أنا أنصح بخاصة الجيل الجديد لقراءة هذه النصوص المبكرة التي تعطي فعلا أفكارا عن البيت الروحاني. كتابات جبران خليل جبران رواية الأجنحة المتكسرة, أشعاره نثره الذي كان يعني مثله مثل بقية شعراء المهجر. المرأة في وقت من الأوقات صارت لشعراء المهجر البيت والوطن. نسيب عريضة أحد شعراء المهجر, وهذان يعني بيتان طريفان في هذا السياق, يقول وزوجي يصف بيته الرغد ثم يقول وزوجي الطهور كأنها فيه الملاك, نسيت معي الدنيا وما فيها اشتهت, نقضي المساء بسكتة مملوءة بالحب كم نفس بهذا سكنت. وواضح معاني السكينة التي ذكرتها في الآية القرآنية كيف ظهرت في هذا الشعر. حتى في الشعر العذري في الشعر العذري الذي لم يكن ينتهي في الغالب بالزواج, ولكن كان وصف المرأة فيه هو وصف المرأة المرغوبة لتصنع السكينة والألفة في بيت الزوجية, وهذا هو ما دعا إليه الدين.
1: جميل جدا. أيضا يقول عز وجل في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة, وقوله تعالى أيضا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ويمكن القول أن الرحمة والتعاطف من أكثر القيم الإنسانية حضورا في القرآن الكريم, فكيف جسدها الأدب العربي؟
0: نعم دكتورة, لعلك تلاحظين أن هذه القيم يعني تتناغم. يعني لا نعم. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن البر دون الحديث عن الرحمة والتعاطف, ولا نعم. عن الألفة والسكينة الزوجية دون الالتفات إلى الرحمة والتعاطف. بل إن الرحمة والتعاطف كأنهما هما أساس لهذه نعم. القيم. الرحمة أدبيا ظهرت في بالذات وبخاصة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام حين جاءه كعب بن زهير وقال إن الرسول طلب عفو النبي ورحمته, وقال بين يديه إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وكان قد قال في بيت سابق في القصيدة نفسها أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. إذن هذا يعني يدل على كيف أن الرحمة والعطف هي التي ترقق القلوب وتغير المسار أحيانا. شوقي في الهمزية أيضا قال واصف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم أو أب, هذان في الدنيا هما الرحماء.

0: هذا يعكس على السؤال السابق في
1: جميل.
0: العلاقة مع الأم والأب والتراحم بينهم وبين الأبناء. النظرات والعبارات لمصطفى لطفي المنفلوطي قصصها حافلة بالرحمة والتعاطف. ألفت النظر هنا أيضا إلى شيء لعلنا تحدثنا فيه سابقا عبر برنامجكم الكريم عن أدب الأطفال، وكيف أدخلت قصص التراحم والتعاطف بين مثلا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعامله مع المؤمنين، وفي قصص كثيرة تعكس الرحمة والتعاطف، ونقلت إلى أدب الطفل لينشأ الطفل على هذه القيم بشكل أو بآخر. في كتابات الجاحظ، في رسالات ابن المقفع، دعوات واضحة إلى التآلف الاجتماعي والتراحم وبيان أثرهما في الاستقامة، ويعني حلول يعني لنقل نتائج هذه القيم وغرسها في المجتمع.
1: هل استطاع الأدب العربي تقديم نموذج مقارب لما طرحه القرآن الكريم حول قيمة القدوة الحسنة، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأيضا في سورة الأنعام قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى؟
0: نعم، شكرا لهذا السؤال المهم أيضا، لأننا نعيش في زمننا أزمة انتقاء الشباب للقدوة، يعني هم لا يعرفون كيف يختارون القدوة وعلى أي أساس. هنا يحضرني بيت للخنساء في وصف أخيها صخر، لما قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. السؤال عن سبب هذا استحقاق صخر لهذه الإمامة بين قومه وبين من يطلبون الهداية، نجد أن صخرا في أبيات أخرى للخنساء نفسها تقول عنه: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقاروا. إذن هو الذي يكرم الضيف، يغيث الملهوف،
1: يقوم بكل الواجبات والمسؤوليات،
0: كل الأعمال الحسنة التي يحتاجها قومه يؤديها لهم ويقوم بها. إذن لما قالت تأتم الهداة به، إذن هذه صفات تستحق الإمامة وأن يكون هو الإمام والقائد. الاختيار القدوة في الأدب العربي ظهر مثلا في حديث طه حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه على هامش السيرة، ظهر مثلا في تصوير العقاد لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدد من الشخصيات الإسلامية المهمة في سلسلة العبقريات. نحن حين نقرأ هذه السلسلة نكتشف الصفات التي يحتاج شبابنا أن يقفوا عليها وأن يقتدوا بها في هذا الزمان العصيب الذي يعيشونه. إذن لما نتحدث عن آية قول أو عن الآية الكريمة في قوله تعالى فبهداه مقتده، إذن نحن نبحث عن صفات الهداية، صفات الرشد، صفات الخير، وهي يعني تشمل جميع القيم الإنسانية الإيجابية التي قدمها القرآن الكريم، وأيضا يعني أضفى عليها الأدب صفات إنسانية حين شخصها، حين صورها، حين جعل الخيال يحلق في فضاءات واسعة عندما يقرأ الأبيات الشعرية أو النصوص النثرية التي تحمل هذه القيم.
1: نعم، يعني في خلاصة ما بينتم ندرك أن القرآن الكريم يعني لم يكن مصدر إلهام فكري وروحي فحسب، بل كان مدرسة لصناعة الإنسان وبناء منظومة أخلاقية راقية، وأيضا أنه الأدب العربي استطاع أن يحمل هذه القيم من عالم المعاني إلى واقع الحياة، وفي صور وقصص وشخصيات قريبة من القلب والوجدان. توجيه ختامي من الدكتورة.
0: نعم، يعني
1: نلخص فيه ما
0: يعني حدثتم. تفضلتي يعني تفضلتي بتلخيص ما تقدم، ولكن أضيف أنت كرمتي دعوة من جديد إلى قراءة الأدب العربي من منظور قيمي.
1: جميل.
0: بمعنى أن نضع دائما وبخاصة في تنشئتنا لأطفالنا لطلبتنا في المدارس أن لا نفصل الأدب العربي عن الدين، لأن الأدب العربي كما قلنا هو كان الوسيلة المثلى لحمل هذا الدين ونقل قيمه إلى الناشئة.
1: جميل.
0: ونحن عندما نحرص دائما على تغذية نصوصنا الأدبية التي ندرسها للطلبة في المدارس بالشعر والنثر الذي يحمل هذه القيم ما تفضلت به وغيره الكثير من
1: جميل.
0: القيم،
1: نعم.
0: سيكون ذلك إن شاء الله مدعاة إلى تطبيقها وتنفيذها والإفادة منها على أرض الواقع.
1: ويعني وتأكيد لذلك أيضا القيم تتحول إلى سلوك إنساني مثلا أكيد. تصبح الرحمة تعاملا والعدل.

0: منهجا والإحسان
1: نعم.
0: أثرا وصدق رسالة، وأيضا يصبح الأدب جسرا يصل بين جمال الكلمة وسمو الأخلاق.
1: نعم.
0: يعني حضورك طيب جدا، ويعني إيضاحات جميلة جدا سلطنا فيها الضوء على موضوع بالغ الأهمية. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
1: آمين.
0: وأن يوفقنا دائما للاهتداء بهديه، وأن
1: نعم.
0: تبقى قيمه النبيلة حاضرة وفي حياتنا وفي أعمالنا. نشكر حضورك دكتورة معنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك، شكرا، وإن شاء الله يعني في حلقة أخرى نضيف الكثير حول القيم القرآنية وكيف
0: نعم.
1: يعني غذيت في الأدب وظهرت في الأدب بشكل أو بآخر.
0: نعم، جميل جدا، حياكم الله دكتورة. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وحياكم الله عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026،

0: أوقاتكم بكل خير ومحبة، وحياكم الله عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 8 من أيلول لعام 2026. نهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل، ليتوب مسيء النهار وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وأسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد، يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله ألفا، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فرد كيده إلى نحره وأشغله بنفسه يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة منى المجالي من التنسيق الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من شيء

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-500.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاتف.

0: الجلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

ما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن

مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
8: موجودة كلها، شغل شفات.

0: امهر من 6 بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك.

علما يا أرحم الراحمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم، والمشاهدون عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الخير والحق خطانا وخطاكم، آمين آمين آمين. انتهينا في المرة الماضية مما يسمى عند العلماء بخيار الشرط، وقلنا خيار الشرط إنه هو اليوم بيعبر عنه إنه ما هي أحكام إرجاع المبيعات أو السلع إلى البائع. هل أنا معي حق إني أنا أرجع متى ما بدي، ولا في قانون معين فيها؟ وعندنا من القانون إنك تشترط أنت عند العقد إني أنا بدي أرجع، يعني تعطيني مثلا مهلة يوم يومين. وقلنا بأنه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيد المدة، أقصى مدة بثلاث أيام. إلا قانون اليوم الأردني بيفتح المدة، ومذهب الإمام أبي حنيفة أو معتمد مذهب الحنفية إنه بيفتح المدة يعني بحسب اتفاق المتبايعين بحيث تزيد على ذلك، وممكن تختلف أحيانا بحسب طبيعة السلع أو القطع المشترى، تمام، بحيث أنه أنت بتسمح لك في الفترة هاي تجربها تشوفها تشوف كيف أمورها وبعدين ترجعها. اليوم رح نيجي إن شاء الله تعالى على نوع آخر من أحكام ترجيع السلع وإرجاعها وتبديلها أو إرجاعها، وهو ما يسمى عند العلماء بخيار العيب، وتعرض له القانون المدني الأردني أيضا، وتعرض له كثير من فتاوى الإخوة والأعزاء في دائرة الإفتاء الأردنية وغيرها من دور الإفتاء الإسلامية. وهذا خيار العيب حقيقة هو من نفس جنس الكلام في خيار الشرط، بس هذا يعني سببه مختلف. هناك سبب خيار الشرط هو أنك شرطت في أول العقد أنه أنا أرجع متى ما بدي في ثلاث أيام مثلا أو في مدة محددة، فمقول لك ماشي رجع. وفي بعض أنواع البيوع بس، مثلا قلنا في المرة الماضية فيش عندنا إيش اسمه خيار عيب خيار شرط في الأموال الربوية مثلا، ما في عندنا، تمام، مثلا وشرطنا فيها كل ما فيها. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم في خيار العيب، بمعنى أنه السبب إرجاع السلعة هو وجود عيب في السلعة، تمام. وطبيعي هذا كما أنه يجري في العقود في المبيع في السلع المبيعة، كما ممكن يجري في الثمن. كيف يعني؟ إذا أنا مثلا بعت مقايضة، بعتك مثلا أنا تليفون مثلا بحقيبة فاخرة مثلا يعني، أو بعتك تليفون بشغلة معينة، فبين أنه في بالتليفون عيب أو بين في الحقيبة عيب، بس الآن ممكن تقول طب ما هو العيب ممكن موجود أول. الآن سنتكلم عن تفاصيل هاي كلها، بس ابتداء فكرتنا هنا إنه الخيار العيب إنه أنت معك حق ترجع السلعة سواء كانت هي المبيع ولا كانت الثمن إذا كان ذلك بسبب وجود عيب. طب شو طبيعة العيب؟ الآن سنبدأ به إن شاء الله تعالى، تمام. هذا النوع من أنواع الخيارات بيسموه العلماء خيار النقيصة، تمام، خيار النقيصة. شو بيفسروا العلماء؟ بيقولوا خيار العيب هو خيار بمعنى يعني يحق لك أو يحق لك مع وجوده إنك أنت ترجع السلعة وتردها وتسترد مالك بسبب وجود يعني عيب. أو هم بيقولوا هو ما تعلق يعني الخيار الذي تعلق بفوات وتفويت وذهاب أمر مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي. كيف يعني؟ مثال شهير، بيجي واحد يشتري مثلا هو مبرمج، لما بروح المبرمج يشتري كمبيوتر ما بيشتري زي ما بيشتري أنا، بيطلب مواصفات معينة، يكون كرت الشاشة كذا، يكون الأمر الفلاني كذا، يكون كرت الشاشة قوته 256 جيجا مثلا تيرا بايت إلى آخره، يكون مثلا تفاصيل الهارد مش SSD الأعلى منه مثلا، وبصير هو يحط تفاصيل بحيث تتناسب مع طبيعة الوظيفة اللي راح يستخدم فيها هذا الجهاز. الآن هو اشترى الجهاز بناء على هاي المواصفات، لما وصل البيت وإذا واحدة من المواصفات مش موجودة، تمام. الآن شو يعني التزام شرطي؟ أنا لما اشتريت السلعة قلت له أنا بدي لابتوب نوعه كذا، بدي كرت الشاشة فيه يكون بحجم كذا. الآن أنا لما روحت للبيت وجدت أنه الكرت الشاشة مش بهذا الحجم، فبهاي الحالة هذا يعتبر عيب، يعني الآن فات أمر مقصود بالنسبة لي، تمام. لفواته أنا برجع عليك بقول لك أنا دير بالك أنت، أنا اتفقت أنا وياك على هذا الوصف، أنت الآن ما حطيتش هذا الوصف، أنا بهاي الحالة بحق لي أرجع لك، تمام. هذا الكلام تمام. لأجل ذلك بيقولوا الخيار الشرط بيتعلق بفوات أو ذهاب
أمور، أمور يعني أوصاف، خدمات، منافع.

دافع مقصوده مظنون مظنونه يعني نشأ الظن فيه من التزام شرطي. يعني بمعنى انه انت كيف قلت انه هاي لازم تكون موجوده؟ بقول لك يا سيدي انا التزمت عليه في الشرط، هذا اول حاله. تمام، كأن شرط في المبيع مثلا شيئا. تمام، شرط في المبيع مثلا يكون انا بدي اياها سياره اوتوماتيك يا سيدي، انا ما بدي اياها سياره غير عادي. تمام، فانا لما سويت العقد معك وانا شريتها بناء على بلادها وبدي اشتريها بالحره، انا ما بدي اشتريها مجمركه. لو فرضنا انا لما اتصلت معك قلت لي والله انا عندي سياره كذا كذا اوصافها، وانا مثلا انا قلت لك انا بدي اشتري سياره اوصافها واحد، قلت لك انا عندي 100%. تمام، وكتبت لك انه انا بدي اياها جير اوتوماتيك، لما وصلت وان هي جير عادي، قلت يا ابن الحلال انت شو سويت فيها هيك؟ تمام، اني احنا كتبنا بيني وبينك يعني عقد وكل شيء، انت هيك غريت فيها. فالان بهاي الحاله بيقول العلماء هذه الاشياء التي فاتتك اذا كانت، يعني كيف تثبت في المبيع؟ يعني انت مثلا بتشتري احيانا سلعه انت بتشك انه هاي الوصف في الفلاني مثلا موجود فيها، بتقول له اسمع ترى انا بدي اياها بطيخ الجويرا. ليش؟ بقول يا اخي بدي بطيخ الجويرا، انا بحب هذا النوع مثلا، يعني انا بدي بطيخ شمال الاردن، بدي البطيخ اللي هو اصفر ولا الاحمر ولا الكذا. الان انت هنا يعني والبيع قال لك ابشر خلص موجود عندي، موجود عندي من هاي البيع. لما انت جبت اخذتها يعني نفترض انه لها علامه معينه ولا كذا، ما لقيتهاش موجوده فيه، اذا هاي مش بطيخ الجويرا. بقول لك اه والله بس انا بصراحه بتشبه بطيخ الجويرا. بقول له وقف، انت الان انا وياك لما سوينا العقد انت التزمت بشرط انه تكون هذه لها اوصاف معينه. تمام، او مثلا انا اشتريت من عندك مثلا دابه او بهيمه ولا راس غنم ولا راس بقر، والشرط عندي تكون بدي اياها حامل، انا بدي اياها لسبب معين. تمام، بدي عندي مشكله معينه وكذا بدي حامل. تمام، فاذا انت عندك حبي حامل بدي اياها، قلت لي اه والله عندي حامل، بعدين اخذناها على طويل وهي طريقه وقال لك لا والله هاي مش حامل، بالعكس هاي منتفخ بطنها بس مش حامل هاي. تمام، او مثلا انا اشتريت منك راس غنم ولا كذا وانا بدي اياه يكون يعني حلوب، مش شرط يكون حلوب كثير بس على الاقل بحلوب حليب يعني. تمام، فوجدنا انها هي اصلا لسه بعدها ما بتحلب. بهذه الحاله بنقول لك انت هنا، وانا لما بعتك اشترطت منك هاي الشروط. شو بصير احيانا؟ انت ممكن ما تشترط بس انت بتتوهم وجود هاي المنفعه وبعدين بتكون مش موجوده. الان بيجي معنا الخيار الاخر، كيف هو ممكن يغررك انه فيها الوصف الفلاني بس هو ما بيكون فيها الوصف الفلاني. تمام، لأجل ذلك هذا يعد عيبا أحيانا في يجوز للمغرر به فسخ العقد. تمام، هذا كلام. فإذا عندنا بيقول العلماء أنه إذا خيار العيب متى بيحق لك الطالب فيه؟ إذا فات منفعة أو أمر مقصود. يعني كيف أمر مقصود؟ أحيانا مثلا بقول لك اسمع أنا بعرف أن القضية الفلانية شكلية بس أنا بدي إياها. يعني مثلا أنت بتشتري تليفون فيهوش ولا خدشة، تقول يا أخي ما هو خدشة يعني شو تتأثر فيه؟ بقول لك يا سيدي بعرف مش بالشاشة وبطرفه من تحت بس أنا بعرف أنه هذه عدم الخدوش هو عبارة عن قيمة في التليفون، فبصراحة أنا لو بدي أبيعه الآن راح أبيعه بخدوش، وعنيها أنت بتنقص سعره علي، فلأجل ذلك أنا ما بدي إياه بخدوش. أنت قلت لي أنه هذا بدون خدش والآن هيو بخدوش. تمام، فالآن هذا أمر مقصود، إما أنت التزمته في البيع أو بقول لك يا أخي مش معقول أنا بعتك اشتريت منك تليفون، يعني الأصل تكون هاي الخدمات موجودة. يعني مثلا أنت اشتريت تليفون فيه الفيس آيد اللي هو التقاط الصورة هاي أو بيفتح القفل عن طريق بصمة الوجه، أنت لقيتها ذاهبة يعني مش موجودة هاي. بتقول له كيف يعني كيف مش موجودة هاي؟ أنا بشتري تليفون معقول مش موجودة هاي في الخدمة؟ يعني مثلا هو حديث ومعروف أنه موصوف بذلك، أنت رحت بعتني تليفون هاي الخدمة معطلة فيه أو مش موجودة أصلا مثلا يعني. تمام، فبهاي الحالة بنقول لك أنت الأصل وجود هذه الصفة، وإنت الآن لما بعتني على أساس عدم وجودها فهذا عيب يجوز لي أرفع عليك أنا قضية إذا ما رضيت أنت، وبسترد حقي أو تليفوني أو بسترد فلوسي اللي أنا يعني دفعت لك مقابل هذا التليفون. تمام، فبيقول العلماء أنه خيار العيب يتعلق بفوات أمور من السلعة، فوات أوصاف معينة، فوات خدمات معينة، فوات مثلا أنا بدي إياها مثلا السيارة تكون مثلا إلها شاشة. تمام، أنت مثلا جبت لي إياها وإنها ما إلها شاشة، كيف ما لها شاشة؟ أنا كاتب لك في العقد أنه بدي شاشة. هذا بيقول العلماء أنه فوات الأمور المقصودة في السلعة إما أن تكون منصوص عليها في العقد وبنسميها التزام شرطي، وإما إشي آخر. كيف إشي آخر؟ قالوا تغرير فعلي. كيف؟ يعني بيضربوا لها العلماء مثل أنت جيت على سيارة، يعني العلماء المعاصرين والعلماء السابقين لهم مثل آخر فيها. أنت جيت على سيارة بصراحة لما تكون سيارة ماشية 20,000 سيارة مستعملة أنت بتغريك، ولا ماشيت لها 10,000 وانت بدك تشتري سيارة مستعملة وشايف سعرها طري تقول والله هاي لقطة،

فأنت لما جيت اشتريتها على بنيان إنه هذا العداد 10,000، تمام، بس يا أخي السيارة مستهلكة. معقول 10,000 سيارة ما بتهرب؟ مشي 10,000 كيلو، شو 10,000 كيلو بيمشوها بعض السواقين بيوم أو بأسبوع يعني، تمام، 10,000 أسبوع زي ما نقول يعني، فمش مستحيل السيارة تهرم ب10,000. لكن هريم السيارة، أنت سويت عقد واشتريتها وكذا ووقعت مع الشركة ورحت نقلت ملكيتها في الترخيص وخلصت أمورك. بعد أسبوعين ثلاث سمعت إنه في إشي اسمه لعب بالعداد. أنت ما بتعرف عن هالفكرة؟ سألت قالوا فعلا في إشي اسمه لعب بالعداد، وبيلعبوا أحيانا التجار أو بعض الناس اللي ما عنده ضمير بعدادة السيارات، فبوهمك إنه هي 10,000 بس هي عملية متمشيش، هي ماشي 100,000 200,000، تمام. فأنت رحت بهاي الحالة على شركة تتأكد إنه فعلا صار عندك تغرير في عدادك، تبين لك فعلا إنه هو لما باعك سيارة ملعوب بعددها، تمام. الآن هو شو سوى فيك؟ هو فات وصف مهم بسبب تغرير منه من البائع، يعني تغرير فعلي، تمام. المثل القديم عند الفقهاء كان التصرية، وهذا شهير والحبيب صلى الله عليه وسلم نص عليه. شو التصرية؟ وموجود اليوم للأسف، يعني كثير سمعنا من تجار الأغنام والأبقار إنه بيسووها بعض الناس اللي ما عنده ضمير كويس يعني، تمام، خاصة إنه أحيانا السوق بتقلب كل مرة والتاجر له 100 وجه يعني، فبقدرش حدا يلزمه، وهو مثلا كل أسبوع بيروح على سوق فبقدرش حدا يمسكه يعني. وهو التصرية إنه هو بيحبس ال راس الحلال أو الغنم أو البقر وما بي بي بيحلبه. شو بصير؟ بتجمع في ضرع الشاة أو الإبل، بتجمع في ضرعها كمية حليب ضخمة. أنا لما باجي على السوق وبشوفها، وبصراحة أنا شاريها مشان الحليب، إيه والله مغرية، تمام، فبقول له إيه ممتاز يا سلام أعطيني هذا الرأس، تمام، كم تحلب؟ بقول شوف ما شاء الله ضرعها هذا مليان حليب، تحلب لها 3-4 كيلو، تمام، 3-4 كيلو مغرية في اليوم بالنسبة لي، تمام، وعندي أنا لو جبت لي 10 منها بكون أنا في اليوم جبت لي 40 كيلو حليب، غنيمة يعني. أيوة، تفاجأت إنه أنا ثاني يوم وإذا هم وإذا هو حليبها أصلاً يا دوب يجي له 0.5 كيلو، فيها حليب بس قليل جداً، وهذا كان اتجمع يومين ثلاث ما حلبهاش مشان يجمع في ضرعها هذا الكمية من الحليب. هذا بيقول العلماء عيب يجوز لك أن ترد الشاة به، تمام. وطبيعي سيأتي معنا إن شاء الله إنه أنواع العيوب عندنا أشكال ألوان، منها سيأتي معنا أنواع اسمه عيوب في الـ في الـ في الأضحية. يعني مثلا جيت أنت قلت لي والله هذا الخروف عمره 6 شهور أو هذا أجدع، تمام، معناها يجزئ في الأضحية، وهذا مش أعور، تبين إنه أعور وتبين إنه مش مجدع لسه بعده صغير، بهاي الحالة بنقول لك هذا ما بيجزئ في الأضحية. في هذه الحالة في مذهب الإمام الشافعي يجوز لك رد هذه الشاة بناء على التغرير فيها في هذه الحالة، تمام، والله أعلم. قالوا كالتصرية، وهي أن يترك البائع حلب الدابة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري الجاهل بها الخيار على الفور، ويرد معها هذا بنص الحبيب صلى الله عليه وسلم صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل، يعني ولو كان كمية اللبن قليلة، سواء أتلف اللبن أم لا، إلا إذا اتفقوا على أنه يعني خلاص أنت عوضني مثلا بدل هالحليبات دينارين مصاري مثلا، تمام، أو أي شيء آخر، والله أعلم. هذا بالنسبة لنا اسمه إيه؟ يعني أنت فات أمر مقصود وهو اللبن الآن فيها بسبب تغرير فعلي مش بسبب التزام شرطي. انت ما قلت والله انا اشترط عليك انها اذا لم تحلب في اليوم كيلوين مثلا، انت ما قلت هيك، لكن لو قلت بصير عندك سببين للرد بالعيب. لو مثلا انت قلت له اسمع كم كيلو بتحلب، قال لك تحلب 3، قل له بس بشرط اذا حلبت بكره 2 برجع لك اياها، تمام. الان بهذه الحاله ثاني يوم حلبت كيلو يا دوب ولا 0.5 كيلو، نقول لك بهذه الحاله لك الحق في انك ترد هذه الشاة بسببين، بسبب خيار العيب. ليش؟ لأنه عندك تغرير فعلي وعندك التزام شرطي، والله أعلم. طيب هذا شيء يعني ذكرنا منها اللي هو التلاعب بعداد السيارات، تخفيض عدد الكيلو المترات التي يعني مشت بها السيارة لإيهام إيه؟ إيهام قلة الاستخدام. اليوم كمان مثلها بنظف السيارة، بيجيب لها بعض المواد اللي بتلمعها ممكن يخفي العيب الشخصي مثلا بالسيارة، ممكن يخفي الضربة مثلا في السيارة، فبهاي الحالة انت اشتريتها على اساس انها هي مثلا 2 جيد، تمام، وفيهاش واللي ورا عبارة عن راسيات زي ما بسموها التجار، تبينت انه هي مثلا هي 2 جيد امامي لكن الخلفيات مش راسيات، هي مضروبة ضربة.

بتشصي ومش مصلحه، بس وهمكنها هي مصلحه، تمام، بها او لا سمح الله كان يعني رشا اللي بيفحص او نحو ذلك، فهذا كله عباره عن يعني سبب يبيح لك ان تطالب برد هذه السلعه بالعيب، والله اعلم. مثلا اليوم بيستخدموا اساليب منها بنظف السياره بلما لك اياها بحيث تبدو لك انها هي 2025 وهي اصلا مهترئه تعبانه يعني، تمام، ممكن هذا يبين، ممكن بعض الناس يغرر بذلك، تمام. احيانا بعض الاجهزه المستخدمه خاصه اللي جاي من برا بينظف لك اياها، بيعطيها لمعه معينه كذا بحيث لا يمكن تشك بانها مستخدمه، واذا هي مستخدمه مده طويله بهذه الحاله بيكون هذا من باب انه ذهب وصف يعني مقصود العالم بيحبه، وهو انه انا بدي اياها جديده، يعني هذا معنى كون وصف مقصود، تمام، وحصل ذهابه بسبب تغرير فعلي، تمام. فبهذه الحاله لك الحق في ان تطالب بالرجوع. بيقولوا أيضا منها أيضا القضاء عرفي، تمام. مثلا القضاء العرفي، أنت لما مثلا ما بتشتري سيارة، تمام، أنت الأصل أنه هاي السيارة لما بتشتريها يكون مثلا ما فيها صدى مثلا ب مثلا بالماتور، مثلا لو فرضنا أنت اشتريتها اليوم بعد أسبوع وأنه فيها صدى في الماتور، الماتور نفسه قطعة تأكلت من جوا، عمليا هذا صار يعني أذهب عين المبيع، يعني عين المبيع كانوا ناقصة، فأنت ما بعتني سيارة، أنت بعتني سيارة بنص ماتور، تمام. بهاي الحالة بنقول لك أنه إذا قضى العرف، المراد بالعرف هنا عرف الأسواق، بظهور عيب ينقص العين، يعني مثلا أنت بعتني سيارة هيها موجودة مثلا بس بدون ماتور، شو أنا شو بدي مثلا، لو كنا هذا الكلام ممكن يصدق أكثر شيء على السوق الحرة، أنت بتبيعني سيارة مثلا فيهاش كثير، معها أوراقها وكذا بس ممكن تداول فيها، جواتهم سهل التداول في برا إلا عن طريق الترخيص وهكذا بيكون أعلى شوي، لكن لو بينا مثلا إحنا في السوق الحرة أنا بعت واشتريت مثلا، أنت بعتني سيارة في الحرة شفتها ممتازة قلت لي خلاص خليها، اسمع بنقول لك إياها أنا بعدين، سوينا عقد وبعنا وكذا وقدام الناس، فاجأت لما جينا ننقل السيارة ناقل لي اياها هو وحط لي اياها في المستودع، شغل السيارة ما بتشغل، لما فتحناها واذا هي بدون ماتور، بقول له شو بدي فيها بدون ماتور؟ قال انا فكرت بدي اشتريها قطعة، يعني شو بدي فيها قطعة؟ انا شاري منك سيارة، تمام. لاجل ذلك هنا ظهر عيب يدل على نقصان العين، عين بمعنى عين المبيع، يعني كأنه السلعة ما صارت كاملة، انت ما بعتني سيارة، انت بعتني سيارة بدون ماتور، تمام. لاجل ذلك هذا له حق في ان يرد هذه السلعه الى الى الى بائعها، او مثلا انت بعتني كمبيوتر بدون هارد ديسك مثلا، بدون ذاكره التخزين، انا شو بدي في هذا كمبيوتر ولا قطعه ناقصه، وبالتالي بهذه الحاله ظهر هذا العيب بعد ما اشتريت انا، وظهر هذا العيب الذي ينقص العين او ينقص القيمه نقصا يفوت به غرض صحيح، تمام، وهو الذي اقتصر عليه المصنف، تمام. لا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله. بيقول العلماء كل هذا الكلام كما يأتي في المبيع يأتي في السلع، إذا عفوا يأتي في الثمن إذا كان الثمن عبارة عن سلعة، يعني أنا بعتك سيارة بسيارة، تمام، فحينئذ سواء كان الثمن ولا كان المبيع فيه عيب فإنه يرد، تمام. مثل اليوم بيقول العلماء المعاصرين مثل عيوب السيارات المستعملة، ضربة مثلا، تصادم مخفي، مشكلة محرك أصلية، عيوب الأجهزة الكهربائية اليوم، عيوب العقارات اليوم، أنت بتشتري شقة مثلا بعدين يبين لك أنه هاي الشقة أصلا بدون مرافق بس عبارة عن غرف وانت شاريها وانت قصرت في العمارات شفتها يعني، تمام. ممكن القانون يعني يحمل عليك هنا في بعض التفاصيل، لكن ابتداء أنت قصرت ما رحت شفت الشقة يعني، تمام، وانت اشتريت على أساس أنه شقة ومساحتها 150، فعلا هي 150 بس بدون مرافق، لا فيها حمام، لا فيها مطبخ، لا فيها ولا مطبخ، لا أصل ولا تأسيس، يعني فيهاش أصلا جنس هذا الأمر كله، تمام. أو أنت مثلا اشتريت شقة وفيها تشققات إنشائية، تمام، اليوم عندنا بعض الإنشاءات بتقوش الله بيحطوا لنا فيها حجر مضروب ولا سيء ولا كذا، تمام، أو فيها رطوبة أصلية بسبب خلل أصلي في البناء، ممكن تقشيرات بخفيفة نسامح فيها، تمام، أو مشاكل صرف صحي مثلا وهكذا. فالحاصل في كل هذه القضية أنه إذا وجد بالمبيع عيب من العيوب المذكورة اللي هي عيب بمعنى، وممكن يقول لك ترى هذا مش عيب لأنه أنت اشتريتها وأنت على هالحبة هاي وأنت عارفها، يعني بقول لك ماشي، عيب نشأ من يعني عيب نشأ من التزام شرطي لأنه أنت التزمت بعكسه التزمت به فظهر عكسه،
او من قضاء عرفي، بمعنى انه في عرف

نجار مثلا، حدا بيبيع تلفزيون او شاشه تلفزيون مثلا بدون ريموت، او قلب ريموت ممكن يسهل فيها، بس بدون مثلا السلك مثلا يعني، ولا بدون الكيبل الاصلي جواتها مثلا او الدينامو اللي فيها، تمام؟ فبيكون العرف بقول لك هذا مش شاشه، انت بايعه يعني سكراب، ما بيكون هذا يعني تليفون يعني شاشه بالسعر اللي انت ماخذه. يعني ممكن لو انت شاشه كسكراب ممتاز بخمس ليرات، وهي ثمنها الطبيعي 100 دينار مثلا يعني، تمام؟ لكن انت شاريها كشاشه شغاله كذا، فاما ان ينشا من التزام شرطي او من قضاء عرفي او من تغرير فعلي، والله اعلم. لكن الان المبيع، العيب الذي يوجد في المبيع متى بعتبره عيب؟ بحيث اني انا ارتب للمشتري امكان الرد او حق الرد. بيقولوا اول شيء لابد يكون موجود قبل القبض، تمام؟ هذا كلام. شو يعني قبل القبض؟ يعني قبل ما استلمها يكون هذا العيب اصلا موجود، وسياتي معنا تفريع عليه، لكن ابتداء لابد يكون العيب موجود قبل القبض، اي قبل تمام القبض. هذا له ثلاث حالات. ممكن هذا العيب وجد اثناء العقد، وممكن قبل العقد، تمام؟ يعني ممكن قبل العقد كله أصلا هذا العيب موجود بس هو أخفى عنك. الحالة الثانية إن هو موجود أثناء العقد، يعني أنا لما اشتريت أصلا كان هو موجود، أو أنه حدث بعد العقد وقبل القبض. يعني مثلا أنا اشتريت ساعة فاخرة رولكس ولا هاي الساعات السويسرية، تمام؟ وصيت عليها وهي في الطريق صار حادث بالسيارة. الآن والتوصيل شركة توصيل تابعة لنفس شركة الساعة، خلينا نقول هيك أحسن، تمام؟ وهو اللي يعني لما بوصل هو وكيل عن الشركة بيعطيني الساعة وبيقبض مني فلوس كل تفاصيل هيك، وهو في الطريق صار معه حادث وانكسرت الساعة، تمام؟ الآن لما جاء سلمني إياها فيها خدوش فيها كذا أو انكسر فيها جزء من الزجاج وكذا، بقيت سليمة، أعطاني، قلت له أنا هي ما بستلمها. بصير معنا أحيانا أنا هنا ليس لا يجب علي أن أستلم هذه السلعة الناقصة. ليش؟ لأنه فيها عيب. يقول لي بس العيب صار بعد ما تعاقدنا، نحن وياك اتفقنا من أسبوع، اليوم بأجي التسليم، بس أنا لاحظت العقد كانت ساعة سليمة وأنا صورت لك إياها أمورها زي الفل، أنا صار مشكلة فعلا وأنا في الطريق صار معي حادث. نقول له أيوة هذا العيب يرد به المبيع. طب ليش يرد به المبيع؟ لأنه هذا حصل قبل القبض، حتى لو حصل بعد العقد، تمام؟ هذا الكلام قالوا لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع، تمام؟ أو مثلا بيقول كما لو اشترى حاسوب اليوم عبر متجر إلكتروني وظهر عطل في الشاشة، نشأ هذا العطل أثناء الشحن قبل استلامي، صار وكسر ولا كذا، فالضمان على البائع لأن التلف وقع قبل القبض. هاي صورة. الصورة الثانية إنه ما إذا حدث العطل بعد القبض لكن استند لسبب متقدم على القبض. كيف يعني؟ يعني مثالها الشهير، يعني انت اشتريت سيارة مستعملة، تمام؟ بعدين تعطل المحرك بعد التسليم، انت اشتريتها الاحد الماضي وصلتك اليوم الخميس مثلا، انت اليوم الخميس لما شغلتها مشت معك، بكرة ثاني يوم صار فيك طقطقة في الماتور، رحت قالوا لك والله يا سيدي هذا ماتورك هل كان؟ كيف هل كان؟ اشتغلت معي امبارح، قالوا صحيح بس هذا يا سيدي عيبه قديم. كيف عيبه قديم؟ قالوا هذا الماتور في صدى يا سيدنا، الصدى معناه تأكل من جوا الماتور، يمكن هذا انت كان تركب عليه مركب عليه سيارة غاز، سيارة الغاز كأنها بتستهلك الماتور من جوا، بتحرقه يعني بالذوب ولقوة الحريق فيها، فلأجل ذلك انت ماتورك مش اليوم خلله، يعني عفوا مش اليوم انك مشيت فيها، هذا شغلة عابرة، وإنما بسبب وجود خلل قديم أصلا في الماتور وهو الصدى، تمام؟ لأجل ذلك أنت ماتورك مش سيارتك مش خربت اليوم، خربت قبل شهر، تمام؟ قالوا فهنا الإشكال بهذه الحالة، ما إذا حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض، لأنه لتقدم سببه صار كالمتقدم، لكن بشرط إنه ما يعرفش فيه، تمام؟ فإن علم العيب هذا موجود فلا خيار له ولا تعويضات. كما لو اشترى سيارة مستعملة ثم تعطل المحرك بعد التسليم بسبب صدع داخلي كان قد بدأ قبل البيع، فيثبت الخيار إن جهله المشتري. أما إذا كان موجود في خيار في تقرير الفحص الفني إنه موجود في هذا، أنت ما إلك حق ترجع. ليش؟ طب أنا صاحب حق، باق أنت ملعب صاحب حق، بس الآن أنت قصرت في قراءة التقرير وهو الزلمة باعك على أساس التقرير، تمام؟ فلا خيار لك في هذه الحالة ولا تعويض.

0: انت عمليا علمت به وتقصيرك في العلم كان سببك انت، والله اعلم. وهنا في عندنا يعني شيء مهم كمان ايضا بنص على العلماء، وهو انه لا بد فيه ان يبقى العيب وان يستمر العيب باقيا حتى الرد. شو يعني؟ انت اشتريت، لو فرضنا اشتريت تليفون، انت لما اشتريت تليفون بصراحه شاشه فيها رجه، فيها بتطفي بترجع تشغل، فانت في عندك عطل بالشاشه الان، تمام، تليفون جديد ما عندك مشكله فيه، بس انه مشكله انه فيه بالشاشه فيه خلل، تمام. انت حملت حالك ورحت لعند اتصلت مع الشركه، قلت لهم يا جماعه انا بصراحه عندي شاشه عطل بالشاشه كذا كذا وانا بدي ارجع التليفون. قالوا لك ما مرحبا، راجع اقرب فرع لنا وبشر، ما بنقصر معك. بصراحه انت التليفون حابه ولونه جميل وعجبك وحسيت سعره معقول، في عرض عليه مثلا، قلت والله خليني احاول اصلحه انا، تمام. انت ما فكيته، بس انت دورت على النت، قالوا لك فعلا هذا ممكن يكون احيانا تصيب بعض التليفونات مشكله من هذا النوع بسبب انها مش محدثه، بس حدثه بتصلح. حدثت التليفون، انت صلح التليفون، صارت شاشه زي الساعه ممتازه يعني، تمام. بهذه الحاله العيب ما عاد موجود، فلا يحق لك الرد. قالوا ولا وحينئذ لو رجعت للشركه قلتم كان في عيب، قالوا لي خلاص انت الاصل حقك انتهى بصلاح بذهاب العيب. فشرط العيب حتى يجوز لك الرد بسببه انه يكون ويستمر باقي لحتى تردها. قالوا لو زال قبله فلا رد، والله اعلم. يعني هذا اول شرط من شروط الرد بالعيب. نستكمل ان شاء الله تعالى بقيه الشروط في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

عليكم السلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي أدعوك والصبا

يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين، وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي، وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفق

0: المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

0: نبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وحياكم الله عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 8 من أيلول لعام 2026، 26 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وأسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد، يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله ألفا. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فرد كيده إلى نحره وأشغله بنفسه يا رب العالمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل: سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة منى المجالي من التنسيق الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

شنو المعيشة؟

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة نور الخصاونة من الإعداد والتنسيق، أيضا من الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله دكتور.

0: وحياكم الله أخي دكتور زيد.
1: حياكم الله، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة، فحياكم الله وأهلا ومرحبا باتصالاتكم. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: كيفك فضيلة الشيخ؟
1: حياكم الله. الله يسلمك.
2: إياد وهدان معك، الله يكرمك.
1: أهلا وسهلا.
2: في البداية بحب أذكر بالصلاة عن حبيب محمد صلى الله عليه
1: صلي
2: وسلم.
1: صلي على سيدنا محمد.
2: شيخ الله يكرمك، يا ريت من فضيلة الشيخ، طبعا بنسلم عليه يا ربي يعطيه الصحة والعافية ويجزاه عنا كل خير.
0: الله يسلمك.
2: يا شيخي أنا في ناس بيصلوا الفجر متأخر، وفي ناس بقول لك إذا راحت صلاة الفجر ما بصليها، فأنا مش شيخ يعني بلا مؤاخذة أقدر أعلم الناس، ولكن كما تعلمت من فضيلتكم إنه مثلا اللي بينام عن صلاة ولا نسيها وقتها حين يتذكرها، ولكن الناس بيقول لك ما هي راحت خلاص ما بصير أصليها. حتى كمان إذا الواحد أجى على صلاة الفجر وحضرها في الجامع، إذا لقيهم قايمين الصلاة ومش بصلي السنة، بصلي الفرض وما بصلي السنة، بقول لك ما هي السنة قبلية. وبدي من فضيلة الشيخ الدعوة لنا والدعوة للأردن الحبيب ولفلسطين وسائر بلاد المسلمين، وربي يجبر بخاطركم.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية. ما شاء
1: الله يعافيك، حياكم الله جميعا إن شاء الله.
3: شيخنا سؤال لو سمحت لفضيلة الشيخ.
1: تفضل.
3: شيخنا أنا بال 2016 إجاني طفلين توم.
1: نعم.
3: وكان في معهم يعني مرض رحمة الله عليهم.
1: رحمة الله.
3: بس كان في فرق بيناتهم، يعني طبعا كان عاشوا تقريبا 4-5 أشهر في الخداج في المستشفى.
1: نعم.
3: وما وصلوا البيت، فتوفى الأول وبعدين الثاني تقريبا بأسبوعين. هسا الأول أنا لما توفى كانت يعني أنا ووالدته مرحلة حزن، وما كنت يعني بصراحة مدرك الموضوع، فأخذته أعطوني إياه المستشفى، أخذته دفنته. طبعا صليت عليه صلاة الظهر ودفنته في المقبرة.
0: صلاة قصدك صلاة الجنازة صليت عليه؟
3: صلاة الجنازة، صلاة الظهر صلينا عليه بعديها صلاة الجنازة ودفناه في المقبرة.
1: نعم.
3: الثاني نفس الشيء، ولكن الثاني لقيته في مكان اللي بيسلموا فيه الموتى.
1: نعم.
3: فلما رحت استلمه قال لي الشخص الموجود داخل، قال لي بدأ أغسل لك إياه، وطبعا غسل لي إياه اغتسال عشان وكفنه، وأخذته دفنته. صلينا عليه برضه الظهر بنفس التوقيت والله كان، وصلينا جنازة.
1: نعم.
3: ودفننا. هسه السؤال الأولاني أنا شيخنا ما كنت أعلم إنه مش مغسل، هل ينوب من إثم وشو الحكم في هذا الموضوع؟ الله
0: نعم.
3: يجزيكم الخير.
0: نعم.
3: طبعا أطفال كان أعمارهم بين 3 و4 أشهر أو 5 أشهر بالكثير.
0: نعم.
1: لم تكن تعلم بأنه قد غسل؟
3: والله ما كنت أعلم شيخنا.
1: نعم.
3: ما كنت أعلم. الطفل الأول أنا بعديها قال لي أخوي، يعني بعديها بكم من يوم قال لي بس أنا شفت عليه فراش المستشفى وما تغسل.
1: ما تغسل.
3: أنا ما كنتش صراحة مدرك الموضوع، يعني كنت والله حزين.
1: نعم.
3: أنا والد
1: تسمع الإجابة سيدي، وربنا يعوضك خير إن شاء الله. ربنا يعوضك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ذكر الصلاة على رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: شيخ بدي أسأل إذا الإمام نوى جنازة، صلينا جنازة.
1: نعم.
4: بس أنا نويت ظهر.
1: نعم.
4: وكملت على أساس ظهر.
0: نعم.
4: هل يجوز هذا الشيء؟
0: نعم.
1: نعم، تسمع الجواب بإذن الله تعالى.
4: شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. نعم، فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله.
0: حياكم الله.
1: فضيلتك بالنسبة إلى يعني توجيه أيضا وحكم بالنسبة للأخ الكريم وسؤاله عن صلاة الفجر، من يصليها حكم يعني من يستيقظ بعد طلوع الشمس يعني في أداء هذه الصلاة، وتوجيه كريم أيضا ممن يعني يقول بعد أن تطلع الشمس، يعني وقت صلاة الفجر قد ذهب يعني وقد بالتالي لا يصليها. والمسألة الفرع الثالث من السؤال، عندما يأتي مسبوق إلى صلاة الفجر فيصلي مع الإمام ركعتي الفرض، وأحيانا يعني لا يصلي السنة القبلية، فهذه يعني مسائل متعلقة بصلاة الفجر. جزاكم الله كل خير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
5: وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد ولسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من نافع وارشاد كريم. صلاة الفجر حقيقة من الصلوات العظيمة،
1: نعم،
5: التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يبذل جهده في الاستيقاظ على موعدها لما فيها من أجر عظيم وثواب كبير.
1: نعم،
5: ولا شك أن بعض الناس قد تفوته صلاة الفجر بسبب النوم، بسبب النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في هذا صدد: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. فنص في الحديث على أن الصلاة إذا فات وقتها تقضى، وبالذات إذا كانت بالنسيان أو بالنوم كما ورد في الحديث الصحيح. والفقهاء مجمعون على أن الصلاة تقضى حتى ولو تركها عمدا يجب عليه قضاؤها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه وأمر سيدنا بلال أن يعني يحرس الجيش بحيث أنه إذا طلع الفجر يعني يوقظ النبي وأصحابه، فنام بسيدنا بلال، فما صحي النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، فأمرهم أن يتحركوا من المكان اللي هو وادي. وبعد ذلك حينما خرج من الوادي صلى الله عليه وسلم صلوا الفجر ركعتين سنة الفجر وركعتين الفرض، فدل ذلك على أن الصلاة يجب أن تقضى في مثل هذه الحالة. فهذا الكلام الذي يقوله الأخ الكريم حقيقة يعني اعتقاد بعض الناس هذا غير صحيح، بل الصلاة واجب عليهم ويجب عليهم قضاؤها. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي موضوع أنه يعني يأتي إلى المسجد وقد وجد الناس قد صلوا فيصلي الفرض ولا يصلي السنة، وهذا يعني تقصير. الأصل أن يصلي أولا السنة لأن ركعتين سنة الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الحديث الصحيح، ثم يصلي الفجر. بالنسبة له النهي لم يأتي بعد، هو ما له علاقة باللي صلوا، النهي على صلاته هو وليس على صلاة الأخوة في المسجد، ولذلك لا حرج عليه. في بعض العلماء قال حتى لو يعني جاء مسبوقا مع مع مع مع الفجر له أن يصلي بعد الفجر ركعتين سنة الجمعة سنة الفجر القبلية.
1: نعم،
5: لأنه ثبت عن أحد الصحابة أنه صلاهما فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا،
5: ولكن لا ينبغي أن يضيع
1: أكيد
5: هذا الأمر.
1: نعم، بالنسبة للأخ الكريم ومسألة التوأم الذين توفاهم الله عز وجل، قال أحدهما صلى عليه ودفنه واكتشف بأنه لم يغسل.
5: أولا نسأل الله أن ربنا يعوض خير،
1: آمين،
5: وهذا أولا. ثانيا الأصل أنه لا يصلى على الميت إلا بعد غسله، إلا بعد
1: غسله،
5: يعني تقدم الغسل شرط لصلاة الجنازة. لكن هو في مثل هذه الحالة اعتقد أن الولد
1: قد غسل
5: أو كان في حالة يعني من الصدمة التي لم يكن يقصد فيها حقيقة مثلا، فنرجو أنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. في مسألة مهمة وهي تتعلق بهذا،
1: أنه
5: بعض الناس يفكر أنه والله الولد إذا مات بعد يوم يومين أو نزل ميت وهو مكتمل أنه لا يغسل ولا يكفن. لا، هو الآن يعامل إذا الآن نزل من بطن والدته وهو طيب يعني حي، إن شاء الله يقعد ساعة دقيقة، مدام نزل وهو حي فهذا يعامل معاملة الكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. والفتوى عندنا أن كل حمل تجاوز 6 أشهر فأكثر ونزل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة الكبير.
1: نعم، توجد أحكام للسقط ليس كذلك؟
5: نعم، توجد أحكام للسقط، لكن أنا حبيت أنبع القضية
1: هذه المسألة.
5: بعض الناس بعض الناس يعتقدون أن الطفل إذا مات أول يوم أو بعد ساعة
1: أنه لا يغسل ولا
5: أنه لا يغسل. لا، بالعكس يعامل معاملة
1: الكبير. بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور يقول هو جاء مسبوقا إلى الصلاة كان الإمام يعني يصلي صلاة الجنازة لم يعرفه والتحق به ليصلي الظهر، لكن اكتشف بأنه قد نوى للجنازة.
5: هو إذا الإمام نوى للجنازة لا يصح الاقتداء به في صلاة أخرى لاختلاف الهيئة.
1: اختلاف الهيئة،
5: فبالتالي هو مطالب أن يعيد صلاتها. لكن لو أجى مثلا
1: ما بيعرف مثلا،
5: لا حتى لو معه
1: رحمه
5: فهو الآن مطالب بإعادة الصلاة، هذا أولا. ثانيا الآن هو دخل على المسجد وجد الإمام يصلي العصر وهو مسبوق وهو لم يصلي الظهر، فهنا يجوز له أن يقتدي بالإمام هو ينوي الظهر والإمام ناوي العصر. ليش؟ لتوافق
1: الهيئة.
5: توافق الهيئة أركان وشروط
1: هي الهيئة قصدك.
5: نعم. وبالتالي ما في أي إشكالية، يصح، وحتى أنه يجوز له أن يقتدي بما

0: متنفل وب شخص يقضي صلاة
1: نعم
0: أخرى لاتحاد الهيئة،
1: الهيئة.
0: بينما الصلاة والجنازة تختلف عن الصلاة.
1: قصدك الهيئة أنه في أربع تكبيرات يعني، والظهر
0: في
1: فيها ركوع
0: ركوع وفي
1: وسجود.
0: سجود وفي
1: نعم.
0: نعم نفس الشروط وكذا، فبالتالي
1: نعم.
0: في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي تصح القدوة في هذا الحالة، أما
1: نعم.
0: أن يقتدي بجنازة لا، القدوة غير صحيحة لاختلاف الهيئة.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من الاتصالات، برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤال دكتور.
1: تفضلي.
2: هل قراءة سورة الضحى عند الشعور بالفقر فهي تفتح الأبواب المغلقة؟ هل هذا الحكي صحيح؟
1: نعم تسمعي الجواب إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل.
3: ألو،
1: تفضل أخي الكريم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ممكن أستسمح فضيلته أسأل؟
1: تفضل بسمعك.
3: الله يبارك.
1: تفضل.
3: أنا دكتور، أنا كنت متزوج وطلقت زوجتي. أثناء زواجنا شرينا شقة بالأقساط عن طريق البنك.
1: نعم.
3: بس مناصفة 50% إلي و50% إلها.
1: نعم.
3: هسا بعديها أنا بفترة يعني بعد فترة دفعنا من ثمنها 10 سنوات طلقت زوجتي. طلقت. الآن أنا بعديها عقدت قراني على واحدة جديدة، يعني زوجة جديدة. هذيك بتطالبني الأولى في إنه أنا أتنازل لها في 50% تاجي، لأنه هي اللي تعبت فيها، وهي بالأصل فعلا كانت تدفع أكثر مني يعني من ثمنها.
1: نعم.
3: الآن ما بعرف أنا بصيبني إثم أنا، لأنه زوجتي الجديدة ما إلها علاقة في الموضوع، إنه أنا أتنازل لها القديمة مشان أبرر ذمتي أمام الله يعني.
0: يعني تنازلك بالنسبة إليك هو تبرئة الذمة؟ هذا سؤالي.
3: أنا
0: يعني هي الآن الشقة مكتوبة باسمك ولا باسمك واسمها؟
3: إحنا الاثنين دكتور. إحنا الاثنين.
0: أنت بيزك تتنازل يعني؟
3: بدي أتنازل لأنه شعرت هي فعلا كانت تدفع أكثر مني، بس أنا كنت مسؤول عن أسرة دكتور، يعني كنت يعني ربيت أولادي وأشياء من هالنوع وأشياء يعني. هي كانت تدفع. نعم دكتور. نعم. فبدي أبرر ذمتي يعني من الناحية هاي، وما بدي أظلم الجديدة كمان بالميراث مثلا.
1: نعم تسمع.
3: الله يبارك.
1: حياكم الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم. الله يعافيك، حياكم الله.
4: سيدي والله سؤال.
1: تفضل.
4: بالنسبة للميراث.
1: نعم.
4: الوارث لو اشترى من الورثة شقة مثلا.
1: نعم.
4: وتقدر الشقة بمبلغ. في الآخر الوارث لو اشترى شقة من الورثة بيطلع لهش من الورثة ولا بيطلع له؟
1: الوارث لو اشترى
0: يعني الشقة هي ورثة، الشقة نفسها ورثة،
4: الشقة ورثة
0: صح؟
1: نعم.
4: اشتراها احد الورث.
0: هو الان ما راح يشتري شقة، هو راح يشتري حصص الاخرين في الشقة، هيك قصدك؟
4: بدي اشتري مشان يصير له يعني.
0: خلاص ما واضح السؤال
4: يعني، بيطلع له من الورث ولا بيطلعلوش؟
0: قصدك يطلع له من الشقة نفسها.
1: نعم.
4: يعني مثلا دفع الورث مثلا 15,000،
1: يعني قصدك ان نعم نعم له كمان نصيب اخر
4: على الاشخاص مثلا، على 9 اشخاص. هو شال منهم صاروا 8 اشخاص، هو يعني بيطلع من ورثه ولا بيطلع له من هذا الورث؟
1: واضح السؤال.
4: شكرا.
1: ولا يهمك، حياكم الله. اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيف حال دكتور؟
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
5: بدنا نوجه سؤال لفضيلته عن الحالات التي تبطل فيها الصلاة على الكرسي.
0: إيش؟
1: حالات تبطل فيها الصلاة على الكرسي؟ واضح السؤال دكتور.
0: واضح.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
5: وبدنا تخصيص حلقة من فضيلتكم على نواقض الإسلام التي ينبغي على المسلم معرفتها.
1: أبشر. تكرم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نجيب أخي سعد ولا في اتصال؟ اتصال.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
6: فضيلة الشيخ، والله بدي أسأل حضرتك بالصلاة الإبراهيمية أثناء الصلاة، بنقول سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد، ولا بدون كلمة سيدنا محمد؟
0: نعم.
6: يعني اللهم صل على محمد.
1: نعم.
6: الله يسأل إبراهيم.
1: حياكم الله. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور الأخ الكريم يعني اضطر للعمل بشركة إحدى شركات التمويل التجارية، نعم التي يعني

0: تقدم قروض.
1: العمل في البنوك التجارية الربوية أو منصات الأقراض الربوية يعني فيه تفصيل. إن كان عمله ليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بالإقراض والإعانة على الربا بأي صورة من الصور فهو جائز.
0: نعم.
1: مع الكراهة طبعا جائز مع الكراهة. لكن إن كان عمله له علاقة وإعانة بأي شكل من الأشكال على الربا والأشياء المحرمة لا شك أنه وقع في الحرمة. يعني اتصل بي أحد الأخوان قال لي أنا أشتغل في بنك تجاري ربا لكن أنا ما إلي علاقة لا بالقروض ولا بالربا لا تحصيلا ولا إلي علاقة، أنا شغلي فقط في مكافحة غسيل الأموال.
0: نعم.
1: ومكافحة دعم الشبكات الإرهابية.
0: نعم.
1: قلت له ما دام أن شغلك ما إلي علاقة لا بالقروض لا من قريب ولا من بعيد نرجو أنه ما عليك حرج.
0: ما عليك حرج.
1: وبالتالي القاعدة أي إعانة على الربا بغض النظر عن حجمها هو وقع في الحرمة.
0: نعم.
1: هو الآخر يقول أنا بمول وأتابع فبالتالي عمله بهذه الطريقة لا يجوز.
0: نعم.
1: لأنه في إعانة على الربا. لكن نعم. بشكل عام إذا كان عمل الموظف ليس له علاقة بأي شكل من أشكال بالربا إعانة أو تسهيلا أو عملا فهو خارج الحرمة.
0: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر الأخت الكريم، هل تعتبر يعني أو كما يقال من المجربات أنه ترديد قراءة سورة الضحى ل يعني فتح الأبواب أبواب الرزق؟
1: أما من حيث ورود نص لا ما في،
0: ما في
1: يعني
0: نص.
1: على حسب ما أعلمنا لم أرى هناك أنه في نص يعني في مثل هذه، ولعل الأمر هو من باب المجربات.
0: نعم.
1: خصوصا الآية أنه فيها ألم يجدك يتيما فأغنى ووجدك ضالا ووجدك عائلا
0: فأغنى
1: فهذه من باب المجربات، وهذه المجربات يعني جربها الصالحون، ويعني إذا قالها الإنسان بيقين على الله سبحانه وتعالى يرجى له الخير، لكنها قد تتخلف أحيانا لتخلف في شرط معين من شروط الاستجابة، لكن هي تبقى من باب المجربات التي نرجو أنه ما فيها حرج إن شاء الله.
0: نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم سؤاله حول شراء الشقة، يعني هو يقول هو الشقة كانت ميراث، الآن يريد أن يشتري حصة من إحدى، وهو وارث يشتري حصة من إحدى الحصص، يقول بعد شرائي لهذه الحصة هل أبقى أنا أيضا وارث؟
1: لا، هو يقصد أنه بده يشتري شقة كاملة.
0: شقة كاملة.
1: شقة كاملة. هذه الشراء لها طريقتين.
0: نعم.
1: إما أن تباع الشقة كاملة، يعني يقولهم يا عمي هذه الشقة الأصل فيها إنها تسوى 50,000، يقولهم هي 50,000، إذا قالهم إذا أعطاهم بهذه الطريقة فهو وارث.
0: نعم.
1: له حصة. أما إذا أراد أن يشتري حصصهم في الشقة فما يعني هو اشترى حصص، ما اشترى حصته الأصلية تبقى موجودة في الشقة وفقط يدفع حصة باقي الشركاء.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا فضيلة الدكتور السؤال الآخر يعني القضية مع زوجته.
1: نعم.
0: لأن هو كان اشترى الشقة مناصفة يعني قبل سنوات عديدة ولا صار في طلاق، الآن تطلب منه أن يتنازل أو أن عن حصته.
1: قلنا في مسألتين، المسألة الأولى أن هذا الأخ كان يدفع، صح.
0: نعم.
1: هو يدفع الجزء
0: نعم.
1: الأقل بس هو كان يدفع، فهو إذا أراد أن يبرئ ذمته بحيث أنه يتنازل إلها عن الجزء اللي يعني هو يرى أنه هي تستحقه.
0: نعم.
1: هو اللي أنا فهمت أنه موجودة الشقة باسم الثنتين
0: يعني باسم المناصر. نعم نعم
1: مناصر.
0: لكن صار طلاق،
1: لكن هو لا، هو يقول أنه هي دفعت أكثر، فإذا أراد أن يقدر المبلغ اللي دفعته زيادة ويضع مقداره إلها يتنازل بمقداره هذا لا حرج فيه.
0: نعم.
1: لأنه هو رجل صحيح كرر أكثر المرة أنه أنا بدي برر ذمتي.
0: صحيح.
1: فهو يعني عنده قناعة أنه لا، المرأة تستحق أكثر من النصف.
0: نعم.
1: فإذا كانت فعلا عندك قناعة أنه مرتك تستحق أكثر من النصف فالأصل أنك أنت تتنازل بالجزء المتبقي لها، مش كله.
0: نعم.
1: بمقدار ما كانت تدفع، يعني
0: نعم.
1: لو فرض أنها تدفع 70%.
0: نعم.
1: أنت تعطيها 70% من الشقة وتبقي 30% لك وهكذا.
0: واضح سؤال. نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم يسأل عن سؤال متكرر لكنه باتجاه آخر، هو لعله يقول على حسب ما أسماه يعني حالات، هل توجد حالات تبطل فيها الصلاة على الكرسي دكتور؟
1: هنا قاعدة عامة.
0: نعم.
1: قاعدة عامة يطبق عليها. القاعدة العامة أن الركن الذي يستطيع المصلي أن يأتي به يجب عليه. يعني واحد مصلي قادر على القيام بس مش قادر على السجود.

0: بطل الركوع، يجب عليه أن يأتي بالقيام. إذا صلى جالسا بطل صلاته. واحد عنده مشكلة في القيام، مش ما يقدر يأتي بركن القيام، لكنه قادر على أن يأتي بركن السجود مثلا، فيجب عليه أن يسجد.
1: نعم.
0: إذا سجد وهو على الكرسي صلاته باطلة. فالقاعدة العامة أنه كل ركن قادر تجيبه يجب عليك أن تأتي به، إذا لم تأتي به صلاتك
1: باطلة.
0: وطبق على هذا الركن.
1: وفضيلة الدكتور، لعله توجيه من فضيلتكم، يعني المفتى به بالنسبة إلى الصلاة على الكرسي، أحيانا يعني يأتي الإنسان يعني قد يقوم بأعمال عديدة في حياته، لكن عندما يأتي إلى المسجد يعني لعلها صارت هي مثلا نوع من يأخذ بتفكير معين، أنه بدي أصلي على الكرسي، بدي أرتاح كذا. ففي ضوابط لأنه إنسان يصلي على الكرسي؟ أنه
0: الضابط الأساسي دكتور زايد،
1: نعم،
0: أنه هذا الأمر يتعلق بصحة الصلاة من بطلانها.
1: نعم.
0: يعني أنت الآن مش القضية قلت أنه أنا أصلي وأظل ماشي، بدي أعرف وأدرك أنه صلاتي صحيحة مقبولة ولا لا، يعني أتيت بالأركان والشروط ولا لا، أتيت بالفروض ولا لا، لأنه إذا لم آتي بالأركان وأنا قادر على الإتيان بها بطلت.
1: يعني من يجوز
0: الصلاة
1: له أن يصلي على الكرسي دكتور؟
0: الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي هو الغير قادر على إتيان بركن من أركان الصلاة،
1: كالقيام مثلا،
0: كالقيام، كالركوع، كالسجود. وهذول أبرز ثلاثة اللي يعني ممكن الناس يشتكوا منهم. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا ما أقدر أقوم، يجوز عندي دوخة، عندي آلام شديدة. أو بعض الناس يقول لك أنا إذا سجدت يعني ممكن، أو عندي آلام شديدة وازداد مرضي، عندي ديسك،
1: أو
0: عندي
1: أذن وسطى وغيرها كذا.
0: نعم. فبالتالي نقول إذا ما كنت قادر على الركن تأتي
1: تأتي
0: بالبديل،
1: نعم،
0: يعني إماء. لكن إذا أنت كنت قادر على الركن وما جئت ما جئت بهذا الركن فصلاتك باطلة. هذا الأمر لابد أن ينتبه إليه كل الإخوان. أما مجرد تعب عادي أو تعب محتمل وقادر عليه فما بيجوز أنك تصلي وين؟ على الكرسي. فلا بد أن الناس أن ينتبهوا من هذا الأمر، لأنه بعض الناس كما قلت دكتور تهاون في الموضوع. أي نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا رفض السيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية،
0: هذا أدب.
1: أدب،
0: هذا
1: نعم،
0: أدب. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا،
1: سيدنا. نعم.
0: خارج الصلاة وداخل،
1: نعم،
0: الصلاة، فلا حرج على الإنسان أن يأتي بلفظ سيدنا، فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وصلاته
0: صحيحة لا غبار عليها.
1: نعم، بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47 41 201 و 47 47 202. تفضل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
2: والله سؤال غلبك هسه الآن، إذا واحد لحق الصلاة الظهر مثلا مع الإمام ركعتين فقط،
1: نعم،
2: فلما يقضي الركعتين الباقيات هل يعتبر ركعة أولى وثانية يقرأ الفاتحة فيهم ولا بدون؟
1: نعم، إنه يقرأ الفاتحة؟
2: يقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة لما يتمم ولا ما بيقرأ؟
0: أنت قصدك يقرأ سورة بعد الفاتحة؟
2: سورة.
1: هو قصد. نعم، نعم.
0: وضحت. يعني وضحت.
1: نعم.
0: وضحت.
1: سورة مع الفاتحة. نعم.
0: نعم.
1: حياكم الله.
2: شكرا.
1: عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سيدي الشيخ، أنا الله يكرمك، معي صديقي والله محبني أمانة، الله يكرمه، وحابب إنه تدعو له بالزواج والإصلاح وربنا يرزقه. والله هذه الأمانة أمني إياها زمان، وهو عامل حق روس انه ربنا عز وجل يجبره بخاطره. والله دعوة من فضيلة الشيخ، الله يكرمه.
1: ولا يهمك، ولا يهمك، ان شاء الله تسمع يعني يعطيك توجيه او دعاء ان شاء الله فضيلة الدكتور. نعم، اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: شيخنا عندي استفسار، انا بعمل موظف مطالبات.
1: نعم.
4: تقييم خسائر في شركه تامين تجاري.
1: ايش طبيعه عملك؟ تقييم.
4: موظف مطالبات ومقيم خسائر.
1: مطالبات ومقيم خسائر. نعم.
4: ما بعمل في بيع الوثائق او جلب العملاء والامور هاي.
1: نعم.
4: وظيفتي هي معاينه الحوادث والاضرار، تحقق من اسبابها، دراسه وثيقه التامين، تحديد قيمه الخساره.
1: نعم.
4: تحديد اذا كان حادث مشمول بالتغطيه ولا لا.
1: نعم.
4: وبناء عليه بوافق على دفع التعويض او تسويه المطالبه او ارفضها.
1: نعم.
0: اذا ما كان يعني انت قصدك انه انت تقيم اضرار في حاله حدوث
1: طرف
4: الخسائر.
1: نعم.
4: ايوه صحيح.
1: تسأل عن طبيعة عملك يعني؟
4: لا، هل هي جائز ولا لا كوني أعمل في شركة تأمين تجاري؟
1: في شركة تأمين تجاري. نعم،
0: بس ما لكش علاقة أنت لا بأي شيء له علاقة بأنه والله تروح تبيع قسائم أو شغلات زي هيك أو تجيب ناس.
4: أبدا أبدا.
0: شكرا على.
4: شكرا.
1: نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: حياكم الله.
1: شيخ، أنا أبوي تجوز واحدة ثانية في الزمانات، إلي 5 خوات منها.
0: نعم.
1: إلي 5 خوات منها. سيدي كان بتحرشهم، لا يسلمن علي ولا يحكن معي ولا إشي. حتى بتلاقي مرتي اللي هي أمهن بتجنب عن الشارع الثاني، كل ما تلاقيها بتتخبى عنها أو إشي. لا بتعزمنا عرس ولا بتعزمنا أي شيء، بتتخطى، بتقول ما لهم أخو كبير.
0: نعم.
1: يعني أخوي اللي تحتيه بتحضروا الخطبة وبتقول هذا أخوهم الكبير. في ناس بهدلوها مرة، قال كيف بتقول أخوهم الكبير وفي لها أخو كبير سكان العقبة.
0: نعم.
1: فما بعرف شو يسوي الشيخ، والله أقسم بالله يعني ما بعرف. يعني
0: يعني في مشاكل بينكم قبل؟
1: والله
0: في
1: ما أقول لك،
0: خلافات؟
1: في الزمن طردت إخواني هم صغار وأنا أخذتهم ربيتهم. هي مرت أبوي طردتهم وهم صغار، ذات توعيهم في الشارع وأبوي بتفرج،
0: نعم.
1: ما حكى ما حاول شيء. أخذت أولاد إخواني 4 وربيتهم الحمد لله، لما شوي انتشوا وشي. فما بعرف المرة، ما بعرف شو مسوين فيها أنا ومرتي، والله مش عارف. فما بعرف أنا، هي بتحرشين، هي ما بتستقبل لنا ولا
0: نعم
1: ما بعرف يا شيخ، فلو سمحت.
0: نعم تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. نعم اتصال آخر فتاوى.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الكلاس يا اخوي؟
0: الله يعافيك تفضلي.
2: انا هسه سمعت الشيخ لما صار قال انه مثلا يعني انه الصلاة على الكرسي فيها يعني مبطلات. انا زمان انا بصلي على الكرسي، عندي خشوع بني وعندي التهاب بالعظام والمفاصل توجعني، فبصلي على الكرسي يعني. يعني
0: لا
1: هسه
0: هو مش هو يعني سؤاله عن الحالات اللي اذا احنا صلينا على الكرسي صلاتنا غير صحيحه لانه احنا خالفنا ركن. اما من حيث الجواز من كان يعني عنده مرض او عنده يعني الم وكذا ومش قادر يصلي الصلاه بشكل صحيح ما في عليه حرج انه يصلي على الكرسي.
2: طيب يعني بدي أسأل كمان، أنا كوني كاسيسي يعني، شو حقوقي يعني هون في بلدي؟ يعني أنا بدي يعني أعرف شو حقوقي، لأني والله ولا يعني إلي أي حق ماخذ من بلدي، لأني والله تأميني ما في معي تأمين والحالة بالمرة.
0: انت يعني ما لك راتب تقاعدي ما لك شيء معين
2: لا
0: مثلا؟
2: ما إلي، أنا والدتي بتتقاضى من التنمية 85 دينار، ويلا والله يعني أنا لحد الآن مش عارف يعني أركب عشان بدي تأمين مش قادر. أنا صاري 4 أشهر يعني ورم أدي رجلي، ما بقدر أقضي حاجة.
0: حياكم الله. يعني في يعني هو قانون أختي الكريمة، هو سؤال خارج البرنامج، في يوجد قانون لحقوق الأشخاص في الأردن، يعني يلزم الجهات الحكومية وغيرها بتأمين حقوق كثيرة. ف يعني
1: تراجع
0: أليس
1: التنمية
0: كذلك؟
1: الاجتماعية
0: تراجع التنمية الاجتماعية، يعني في
1: بيصرفوها راتب،
0: وجود كثير من الجهات المختصة صح
1: بيصرفوها تأمين صحي بالتنمية،
0: بصرفوها. نعم نعم
1: بيصرفوها.
0: نعم في يعني القانون نظم، وهذا يعني إن شاء الله راجع
2: أنا
0: الجهات المختصة.
2: حاولت يعني، يعني صار لي 4 شهور خالص للتأمين ولحد الآن
0: طيب
2: صار
0: ما
2: أبوي
0: ما عندك
2: يتكلم.
0: حدا يعيلك؟ ما حدا عندك يساعدك من اهلك؟
2: والله هي بيساعدوني أخواني ضروري،
0: الله طيب
2: يعني
0: احكي
2: والله
0: لهم الله
2: لحد
0: يجزيهم الخير،
1: الآن خليهم ياخذوك على التنمية
0: احكي لهم خليهم ياخذوك على التأمين الصحي والجهات او
1: التنمية،
0: التأمين الاجتماعي، وان شاء الله يعني
1: بيصرفوك الراتب ان شاء الله.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيكم دكتور. نعم فضيلتك، بالنسبة الى الاخ الكريم يقول هو جاء مسبوقا الى الصلاة ركعتين من الصلاة
1: صح
0: الرباعية،
1: نعم
0: الآن يريد قضاء الفوائت الركعة الأولى
1: نعم
0: والثانية، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة ما تيسر؟
1: هو بالنسبة له الركعة الثالثة والرابعة اللي
0: نعم
1: بالنسبة
0: نعم
1: للإمام،
0: نعم
1: هو بالنسبة له أولى وثانية،
0: نعم
1: الثالثة للإمام أولى للمسبوق،
0: نعم
1: والرابعة للإمام ثانية لمين؟ للمسبوق.
0: نعم
1: فهو يقرأ بالثالثة اللي هي للإمام سورة الفاتحة وسورة، والرابعة اللي هي للإمام والثانية له فاتحة وسورة.
0: نعم
1: لما يقوم يعتبر ثالثة بالنسبة له، فيقرأ الفاتحة فقط والرابعة الفاتحة. لكن لو فرضنا أنه بالثالثة والرابعة قرأ سورة بعد الفاتحة لا حرج
0: لا
1: عليه،
0: حرج. نعم
1: صلاته صحيحة.
0: نعم
1: نعم.
0: بالنسبة للأخ الكريم، طبيعة عمله أنه يعني مقيم خسائر في شركة التأمين التجاري، يعاين الحوادث، يقدر الخسائر،
3: لا ليس له علاقة بالعملاء أو كما سألت فضيلتك.
0: نعم هو الأصل ما دام أنه ما له علاقة بالأشياء المحرمة ولا يعني يبيع

0: قسائم تأمين ولا له علاقة به، إنما هو مجرد إيش يعني خبير يقيم.
1: يقيم يقدر. نعم
0: ما دام أنه هو في عمله صادق وأمين ودقيق، نرجو أنه ما عليه حرج، نرجو أنه ما عليه حرج، لأنه لا يباشر شيء محرم. هو بالنهاية هيك هيك الشركة، حتى لو كانت شركة تأمين تكافل وتعاوني، غير يكون في مقيم يقيم الضرر حتى يتم صرف صرف المال أو صرف التأمين لهذا الضرر. فنرجو من حيث الأصل أنه ما في عليه حرج.
1: نعم.
0: وكنا احنا بشكل عام نوصي حقيقة أن الإنسان يحاول أنه إيش يبعد عن أي عمل فيه شبهة، لكن هذا عمله عمله هذا لا، ما في عليه حرج.
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم، فضيلتك، الخلاف العائلي، هل ترشدون في دارة الإفتاء يعني يراجعكم مثلا،
0: أكيد.
1: تعطونه توجيه؟ لأن المسألة حقيقة فيها
0: نعم.
1: تفاصيل كثيرة وخلافات عالية،
0: تحكم عليهم
1: صعب تحكم عليها. فأخونا
0: لكن
1: الكريم،
0: ندعو الله له
1: نعم،
0: وأن يؤلف بين قلوبهم.
1: آمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجير خير على أنه يعني قام على إخوانه يعني.
1: نعم، يعني أخي الكريم إذا بتسمعنا ممكن تراجع أي مكتب من دوائر دارة الإفتاء في منطقة سكنك، وإن شاء الله يعطونك توجيه كريم حول هذه المسألة، لأنه صعب أنه الإجابة
0: نعم.
1: على مثل هذه المسائل من طرف واحد يعني. في فربنا يعني إن شاء الله يهدي بالكم. فضيلتك، بالنسبة طبعا قد أجبتم عن سؤال الأخت الكريمة حول خشونة المفاصل في الصلاة على الكرسي، وأيضا أعطيتم توجيه، فبارك الله فيكم. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 و47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ممكن توطي صوت الراديو عندك لو سمحت، تسمعنا مباشرة. تفضل.
2: أوكي دكتور،
1: ارفع صوتك لو سمحت. لو سمحت تفضل
2: دكتور. بعد إذنك أنا في عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول بتعلق يعني هو توجيه أكثر ما هو سؤال.
1: نعم.
2: بتعلق في موضوع البدعة، كيف يعني أنا مثلا كنت بصلي صلاة الجمعة، إجا الإمام بده يدعي عشان خلص يعني نصلي، فاللي جنبي بدقني بيقول لي هذه بدعة لم ترد. بس السؤال يعني يعني هذا تصرف طبيعي وعادي، هل فعلا أي تصرف إحنا ممكن نسويه أن يكون ضمن البدع ولا لا؟
1: نعم.
2: هذا سؤال.
1: نعم.
2: السؤال الثاني، شخص عنده 4 أطفال ذكور وهو يرغب في أنه تكون عنده أنثى، هل يجوز له أن يروح للمراكز الطبية واللي بتحدد جنس المولود هاي تحديدا؟
1: تحديد جنس الجنين.
2: مثلا أقول لهم أنا بدي الجنين أنثى.
1: نعم.
2: يعني هل هذا شرعا يجوز ولا لا يجوز؟ شكرا لكم.
1: نعم، حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية شيخنا دكتور زايد المحترم.
1: أهلا وسهلا بكم، نشرف فيكم.
3: أنا أخوك أبو مصعب من الزرقاء.
1: حياك الله.
3: من زمان يعني.
1: أهلا وسهلا بكم أبو مصعب.
3: تحياتي لشيخنا الفاضل، الله يكرمه إن شاء الله بميزان حسناته دكتور.
1: جميعا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
3: والله عندي سؤال، أنا خطر عبالي صحيح وأنا بسمع بالبرنامج.
1: نعم.
3: والله أنا عندي شغالي في البيت.
1: نعم.
3: شغالي من دولة آسيوية يعني.
1: نعم.
3: يعني مسيحية بدك تقول كمان يعني، معلش اسمحوا لي يعني، لا حياة في الدين. معي يا شيخنا؟
4: معك.
1: تفضل اخي الكريم.
3: وحتى اذا اختلى صاحب المنزل مع الشغالي في البيت، يجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ يعني سؤال والله محيرني صراحه.
1: نعم، تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: والله يا ريت يعني حاب الاجابه تكون شافيه الصحيح.
1: نعم، حياكم الله.
3: بارك
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
5: معك سخر أبو عربان من رصيف.
1: حياك الله أخ سخر،
5: طول عمرك. سيد العزيز، الآن احنا يوم الجمعة، نقول لما يصعد المنبر الشيخ على المنبر تبدأ الصلاة.
1: نعم.
5: في بنصرنا الحين نحط قدامنا كاسات مي، وبشوف الناس اللي جنبي ومنهم أنا يعني، بتلاقي نشرب مي وأثناء الخطيب ما بخطب.
1: نعم.
5: هل هذا يجوز يعني، بحيث نقول أنه لازم الخطيب أول ما يطلع على المنبر انتهى، صرنا في وقت صلاة، هل يجوز شرب المي والخطيب على المنبر؟
1: طيب.
5: وجزاك
1: نعم.
5: الله خير.
1: وليهم، حياكم الله.
5: أشكرك.
1: أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال أخير ثم نجيب على المجموعة إن شاء الله.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: فضيلة الشيخ، إحنا أقسم بالله هذا البرنامج بنحبه.
1: أحبكم الله ونحن نحبكم. حياكم الله.
6: واللي بيقدموا وظيفة، بدي أول شيء طلب.
1: تفضل.
6: إحنا نطلع من صلاة الظهر.
1: نعم.
6: بنلاقي البرنامج شغال.
1: نعم.
6: ولأن بنحبه بنحب من بداية.

0: يا ريت على المعدين للبرنامج ياخروا للواحد ونص. طبعا بجوز يكون صعب بس هذا مناي مناي انه يتاخر لنطلع من صلاه الظهر بنكون نصلي جماعه نفتح الراديو نسمع البرنامج اللي احنا بنشتاق له وبنستنى.
1: هو في ايرو عالي بتسمع الاعاده؟
0: والله احيانا احيانا لا قلت المسا بكون الاسره اذا طالع بالسياره بكون بسمعه بس بكون
1: طيب بدي

0: سجل لساعتين قبل، فأنت لما تطلع بتقدر يعني ترجع كمان نص ساعة أو الوقت اللي فاتك، وتبدأ بكون البرنامج بدأ من عندك وبيظل مستمر حتى النهاية.
1: والله يجزيك
0: هذا على
1: عليه.
0: التطبيق مع وجود الإعادة. أما أن موضوع وقت البرنامج يعني
1: خلاص انت ادرى، انت ادرى.
0: يعني
1: نعم
0: نعم، هو يعني
1: بس
0: حكيت
1: في
0: أنه في نوع
1: سؤالي
0: من
1: اذا سمحت لي دكتور.
0: نعم تفضل.
1: سؤالي،
0: نعم
1: انا الساعه 11 كنت بتوضي رايح على المستشفى
0: نعم
1: بصوت مع زوجتي، فعملت تشيك للسكر. تعرف اللي عملت لي اخت سيستر، تعرف لما بتاخذ الدم مسكت اصبعي وضغطت عليه اخذت الدم، وانا بصلي تذكرت انها لمست اصبعي. هل هذا طبعا ما في اي شعور من ناحيتي انا، وهي الله اعلم يعني
0: نعم
1: شو انا عمري بالستينات.
0: نعم
1: المهم، فانا وصل قلت يا جماعه هل انا بطل وضوء ولا لا؟ حبيت ان اسالكم مشان اذا بطل وضوئي اعيد الصلاه.
0: حياكم الله وسعيدين باتصالك.
1: الله يبارك،
0: أهلا
1: شكرا
0: وسهلا
1: دكتور.
0: بكم.
1: الله يجزيك
0: العفو،
1: الخير، الله يجزيك الخير.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، مسألة مهمة حقيقة، مسألة انتشار التبديع بين عامة الناس، وخاصة سواء احنا ما بنحكي انه يعني موضوع التأهيل الشرعي أحيانا قد يكون من غير مؤهل، لكن حقيقة انشغال التبديع بين عامة الناس قد يفضي إلى انشغال المسلمين يعني بقضايا أخرى والتفسيق والتصريف بعضهم، وبالتالي يعني هذا أمر حقيقة مهم جدا في موضوع البدعة. دكتور
2: نعم، لا شك أنه فتح باب البدعة على مشرعيه
0: نعم
2: دون يعني تقييد بضوابط الشرع
0: نعم
2: وبفهم العلماء الربانيين
0: نعم
2: أدى إلى حقيقة مشاكل لا حصر لها،
0: صحيح،
2: منها إدخال الناس في باب التفسيق، ومنها التكفير،
0: صحيح،
2: ومنها أدى حقيقة إلى أنه يعني انتهاك حرمات
0: تشويش على
2: المسلمين،
0: الناس.
2: حرمات المسلمين، وهذا الفكر المتطرف كله قائم على مبدأ التوسع في البدع
0: البدعة نعم
2: واتهام الناس في دينهم وفي عقائدهم، وتسرع في حقيقة في مسألة الرمي للناس بالكفر والشرك. هذا واحد. ثانيا، للأسف اللي قاعد يصير أنه معظم من يتصدر لهذا الأمر، وهو معظمهم،
0: صحيح،
2: إن لم نقل كلهم،
0: نعم،
2: يعني ممن لم يعني تكتمل أدوات العلم فيه،
0: صح،
2: وهم من أنصاف المتعلمين أو أقل، يعني يقرأ أحدهم كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة ويتبنى رأي عالم من العلماء
0: ويبدأ
2: يقصف
0: نعم.
2: ويبدأ يصنف الناس هذا مبتدع وهذا مشرك وهذا قبوري وهذا مش عارف كيف، وبالتالي هذا أدى حقيقة إلى يعني بذر الخلاف بين المسلمين وإضعاف المسلمين، وفي بعض الحالات انتهاك حرمات المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأيضا أوطانهم، كما حصل في كثير من الأمور منذ أن يعني خرج الخوارج إلى يومنا هذا وللأسف الشديد. ولذلك حقيقة موضوع التبديع هذا من أخطر ما ابتلي به المسلمون في تاريخهم،
0: صحيح،
2: خاصة في هذا العصر. اليوم انت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من هؤلاء الناس للأسف الشديد يعني يفتقروا للعلم ويفتقروا للأدب، يفتقر حقيقة إلى أدنى يعني أساليب الحوار وأساليب الأدب، وحقيقة لا يتورع إطلاقا عن اتهام المسلمين بيعني الشرك والكفر والعياذ
0: تصنيفهم هذا
2: بالله،
0: يعني
2: ويصنف الناس، وهذا حقيقة يعني أوهن المجتمعات وأضعف الناس. اليوم أنت قاعد تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة شيء يندى يعني يدمي القلب ويندى له الجبين، وتتأسف على أنه حالة المسلمين وصلت إلى هذه الحالة. كل هذا بسبب حقيقة فتح باب التبديع والتفسيق وعلى مصراعيه من أشخاص غير مؤهرين لا علميا ولا عمليا ولا أدبيا ولا فكريا، لا من قريب ولا
0: صحيح.
2: من بعيد.
0: لذلك يعني نعتز بأنه إدارة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية هي منهجها الاهتمام بجمع الكلمة واحترام المذاهب السنية المعتبرة، ومع التحذير كما أشرتم فضيلتكم لموضوع التوسع في البدع وتصنيف المسلمين، وهذا أمر خطير. فنسأل الله العافية في موضوع إطلاق الأحكام على الأشخاص، وبالتالي هذا يحتاج إلى علم وناس مؤهلين وتثبت وعدل وغيرها من الصفات.
2: لا شك، يعني لا شك أنه يعني المنهج العام في المملكة الأردنية الهاشمية
0: نعم
2: حقيقة وهو منهج مبارك
0: نعم
2: وهو قائم على الاعتدال والوسطية وتوثيق مرجعية المذاهب الأربعة اللي هي تضبط يعني عبادات الناس ومعاملاتهم ضمن قواعد وأصول معروفة ومتفق عليها،
0: نعم،
2: وعدم السماح حقيقة لمن هب ودب بالفتوى. يعني جاءت دائرة الإفتاء وجاء قانون دائرة الإفتاء لضبط الفتوى وتوحيد الفتوى
0: المرجعية الرسمية
2: وإيجاد مرجعية واضحة للناس. صحيح. وهذا متفق عليه حقيقة بين الدوائر الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الأوقاف، الأحكام، المحاكم الشرعية، دائرة الإفتاء، وحتى هو توجه الدولة بشكل عام.
0: صحيح.
2: أنه يعني المرجعية تكون لدائرة الإفتاء وللدوائر الدينية. هذا

0: لا، ما جاء عبث، إنما جاء حقيقة استشعارا بخطورة فتح باب التبديع والتفسيق
1: وإطلاق
0: وباب
1: الأحكام من غير
0: الفتوى،
1: مؤهلين يعني.
0: باب الفتوى
1: صحيح.
0: الذي حقيقة يعني من غير المؤهلين يعني استحل دماء المسلمين وأعراضهم، وأسهم إسهاما كبيرا في توهين وإضعاف المجتمعات الإسلامية ورمي الناس بالفسق والتبديع
1: لذلك احنا
0: والشرك.
1: نوصي انفسنا والاخوه المستمعين انه اي مساله تستشكي عليهم هو يعني ابواب دارت الافتاء مفتوحه،
0: ولله
1: ارقامها
0: الحمد، ولله
1: للتواصل.
0: الحمد دكتور،
1: الحمد لله.
0: زايد،
1: نعم.
0: ولله الحمد حقيقة. نقول وبكل فخر ولله الحمد أنه دائرة الإفتاء العام ما عادت فقط مرجعية في الأردن، إنما هي في
1: صحيح.
0: العالم بشكل أكمل، وكل يوم الحمد لله رب العالمين مرجعيتها تزداد وثقة الناس فيها تزداد.
1: صحيح.
0: وأيضا دعنا نتحدث أيضا برنامجك كأحد يعني الأذرع التي يعني هي مهمة جدا في مسألة الفتوى بالتعاون مع دائرة الإفتاء
1: نعم،
0: العام، أيضا
1: نعتز.
0: ترسخ
1: نعم.
0: حقيقة المنهج القويم القائم على مرجعية المذاهب الأربعة وعدم
1: صحيح.
0: التوسع في مسألة التبديع
1: تبديع. بارك
0: والتفسير.
1: الله فيكم على التوضيح فضيلة الدكتور. يعني بقي معنا 5 دقائق إن شاء الله حتى نجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. مسألة تحديد جنس الجنين،
0: هذه ما فيها فتوى عامة،
1: هو
0: إنما
1: يريد
0: الأخ نوجه
1: نعم
0: اتصال بإدارة الإفتاء
1: ممكن يتواصل.
0: حتى
1: نعم أكيد،
0: نفهم منه ونعطيه
1: حسب
0: الإجابة
1: الحالة.
0: الدقيقة.
1: نعم. فضيلتك الآن يقول يعني الخلوة بخادمة في المنزل غير مسلمة من
0: هذا
1: قبل صاحب
0: من
1: المنزل، في
0: الصعب الحكم
1: ضوابط
0: عليه،
1: يعني
0: من الصعب الحكم
1: ولا
0: عليه،
1: صعب؟
0: من الصعب
1: نعم.
0: الحكم عليه، لكن احنا ننصحه انه ايش؟ انه انسان يعني يحاول يتجنب اي شيء في شبهه او اي شيء في يعني قد يكون مخالف للشرع، لكن ان نقول انه وجودهم اثنين لحالهم يعني في بيت ربما تكون ايش؟ احيانا البيوت تختلف،
1: تختلف
0: في طوابق، في بيوت كبيره،
1: حسب
0: في
1: الحالة يعني.
0: حسب ايش؟ حسب الحال،
1: نعم.
0: لكن هو الانسان يحتاط
1: يحتاط.
0: ويبتعد عن اي شيء في شبهات.
1: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم، يعني إحدى الملاحظات وهي ملاحظات كثيرة حقيقة تكون في صلاة الجمعة، منها مسألة يعني شرب الماء أثناء الخطبة.
0: نعم، في مذهبنا،
1: نعم.
0: أن الشرب إن كان لحاجة لا حرج فيه، شرب الماء إذا كان لحاجة لا حرج، أما إذا كان للتلذذ بدون حاجة فيكره،
1: يكره.
0: لكنه جائز لكنه مع الكراهة. هذا مذهبنا ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم، بارك الله
0: ولذلك
1: فيكم.
0: الإنسان اللي مش بحاجة يشرب ما في داعي يشرب،
1: نعم،
0: إنما يتابع مع مين؟ مع الإمام،
1: مع
0: لكن
1: الإمام.
0: إن كان بحاجة إلى شرب لا حرج فيه.
1: نعم، بارك الله فيكم. في أيضا الأخ الكريم يقول الممرضة لمست إصبعه أثناء فحص السكر ورجع إلى البيت فتذكر بعد صلاته يعني أنه لمسته، هل ما الحكم؟
0: وهذه تنبني على مسألة خلافية بين العلماء،
1: نعم.
0: مذهبنا ومذهب الإمام الشافعي أنه لمس بشهوة بدون شهوة يبطل الوضوء، كويس، لكن هو إن أراد أن يأخذ بقول أن لمس إن لم يكن بشهوة لا يبطل الوضوء لا حرج عليه، ولا يلزمه إعادة الصلاة في مثل هذا الحالة،
1: نعم، بارك
0: لكن
1: الله
0: لو
1: فيكم.
0: أعاد الوضوء
1: نعم.
0: وعاد الصلاة احتياطا يكون أفضل.
1: نعم، بارك الله فيكم. فقط نوجه عناية الأخوة الكرام بأن برنامج فتاوى على الهواء يعاد يعني في بعد صلاة العشاء في أيام البث، يعني الأحد والثلاثاء والخميس يعاد على عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأيضا يتاح يوجد تطبيق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذاعة القرآن الكريم يعني لبث هذا البرنامج. نعم. بعد إذنك فضيلتك نأخذ كم
0: لا
1: يعني
0: لا بأس، لا بأس، لا بأس،
1: سؤالين إن
0: لا
1: شاء
0: بأس،
1: الله
0: على بركة الله.
1: بإذن الله تعالى. تفضل أخي الكريم. نعم. نعم، فضيلة الدكتور، في نهاية هذه الحلقة الأخ الكريم هو يعني ندعو لوطننا الأردن الغالي،
0: نعم،
1: لكن هو ابتداء كان سؤاله عن يعني دعاء خاص للزواج والذرية الصالحة، فندعو للأخ الكريم يعني
0: نحن
1: نوجهه إلى
0: أولا
1: دعاء
0: نعم
1: ثم ندعو
0: نسأل الله
1: لبلدنا
0: سبحانه
1: الغالي
0: وتعالى
1: إن
0: أن
1: شاء الله.
0: ييسر له سبل الزواج
1: آمين.
0: وأن يعينه على ذلك وأن يرزقه الزوجة الصالحة
1: نعم.
0: والذرية الصالحة. وندعو لبلدنا
1: نعم.
0: هذا البلد الطيب المبارك، نسأل الله ربنا أن يعني يحفظ علينا ديننا
1: آمين.
0: ووطننا وأمننا، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمن مطمئن هو وسائر بلاد المسلمين،
1: آمين.
0: وأن يوفق قيادته لكل خير و يحفظ علينا هذا البلد آمن مطمئن. هذا البلد بلد عظيم وبلد حقيقة ليس للأردنيين فقط، إنما هو للعرب والمسلمين، وهذا ما أثبته التاريخ، وإن شاء الله أن هذا البلد يبقى محفوظ بحفظ
1: آمين آمين.
0: الرحمن، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا في فلسطين وغزة.

0: وأن يعني ينصرهم على عدوهم ويرفع عنهم هذا البلاء الذي طال. والحمد لله رب العالمين على كل حال. وحقيقة يعني نثمن حقيقة جهود المملكة الأردنية الهاشمية وجهود جلالة الملك حقيقة في رفع يعني معاناة الشعب الفلسطيني. هذه الجهود التي هي حقيقة لم تقتصر على جهة واحدة، وإنما هي جهات مختلفة، جهود طبية، جهود إغاثية، جهود سياسية. فنسأل الله تعالى أن يوفق جلالة الملك لما يحبه ويرضاه، وأن يعني يرفع هذا البلاء
1: بارك الله
0: سريعا
1: فيكم
0: إن شاء
1: دكتور،
0: الله عن أخواننا في
1: بارك
0: فلسطين.
1: الله فيكم، كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء على تفضله بالإجابة على استفسارات وأسئلة الإخوة المستمعين في برنامج فتاوى على الهواء. بارك الله فيكم دكتور، شكرا لجهودكم في إدارة الإفتاء الأردنية التي نعتز بها بوجود
0: حفظكم الله وبارك الله فيكم،
1: حياكم
0: وشكرا
1: الله،
0: لجهودكم في
1: بارك الله
0: إذاعة القرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغاندي حداد ونداء الرمامنة ونور الخصاونة، وأيضا الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل، تليفون 079

0: 95 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا

0: قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرك معناها عمرك، كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة، ينطق مرة عمر، مرة عمر، ومرة عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر. فإذا قلت لعمرك أي وحياتك، وحياتك إن الأمر ده حصل. ولذلك استدل أهل المعرفة على أن الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين ناداه لم يناده باسمه العلمي يا محمد يا أحمد، كما نادى كل رسله: يا آدم بسلام، يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم. الله، كل دي ناديهم بإيه؟ بأسمائهم. إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم آخر، أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، إنما أمر أننا إن أقسمنا لا نقسم إلا مين؟ إلا به. إنما هو، ولذلك يقسم بالملائكة، يقسم، ده كويس، يقسم بخلقه، يقسم، يقسم بأي حاجة، يقسم بالنباتات، يقسم، يقسم بالجمادات، يقسم. هو ليه؟ لأن الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك إيه؟ يقول لك بيقسم بأشياء كده، إيه؟ والنجم إذا هوى، والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك ما أنت مش عارف

0: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. أنا اللي بأقسم بقى لأن أنا عارف إيه مهمتها إيه، إنما أنتوا لو عرفتوا كنتوا تأيدوني في الإيه، لكنكم لا تقسمون إلا به عشان أنتوا جهلين حقائق الأشياء، فلا تقسمون إلا به وأنا أقسم بما شئ. وقد أقسم الله بكل شيء في الوجود،
1: الله الله،
0: لا أنه لم يقسم بإنسان أبدا ولم يقسم بإنسان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد إنهم في سكرتهم يعلمون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي الايه التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون أن يضطربون محتارين. فأخذتهم الصيحة. يبقى الأول مصبحين، ده إخبار بها قبل أن تقع، ودي بعد أن إيه؟ بعد أن وقع. فأخذتهم الصيحة. الصيحة إحنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الإيه الكاراتيه والجودو والمشاهد، شوف حاجة زي كده، كل الحركات الإرهابية اللي بقى علشان الخاص لازم تبدأ بالصياح. هاي الصيحة، كل الحركة دي ليه؟ لأن الصيحة دي تعمل إيه؟ تعمل لبخة في الخاص، تفقد توازن الفكر. ولذلك أخذتهم الصيحة إيه؟ وبعدين يقول لك أنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الإيه؟ المحتضر. ومرة يسمها الطاغية، أما عادوا فأهلكوا إيه؟ أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصار إيه؟ صرصار عاتية. طيب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الإيه؟ سافل. وما دام عليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخذ صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي، يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع مين؟ بتاع الفيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور. الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله أنا توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر إيه؟ ما يدل على الإيه؟ على ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضو بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس لا يسألون الناس الحاس. يبقى المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ، هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحية قال له من ضاع لي جمل ومش لقيه ومش عارف خايف ليكون حد سرقه ولا بتاعه، وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ أجملك أعور؟ قال له نعم نعم. قال له أجملك أبتر يعني ملوش ذنب؟ أجملك أشول يعني رجليه زك بها كده؟ قال هو جملي والله. قال إنه في رأيته في الطريق. أم قال لا ده هو ده صح، وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت، فالراجل قائم الحي حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك إنه أعور؟ ما أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة فيه أعور ولا لوش ديل وأشور رجليه بتزك يعني مسألة مش يقول إيه. قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشئ من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى، فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان بيشوف بعينيه الاثنين كان يروح للأخضر ده يحول عليه، إنما هو جه من ناحية الخربان. الله طيب. قال له طب وعرفت أنه أبتر ملوش دين إزاي؟

قال له لأنه لو أن له ديل كان يبعثر بعرة، يبقى بعرة هنا كده وبعرة هنا كده وبعرة هنا كده، إنما لقيتها نازلة في حتة واحدة يبقى مالوش ديل. أهو ده متوسم بقى، يعني خد المسائل كده. قال له طب وعرفت يعني بيدك؟ قال له لأنه لقيت الناحية اليمين الأثر واطي والتانية الأثر مش واطي. خبر رأى ادي المتوسم، يبقى المتوسم ايه؟ ولا تعرفنهم بسيماهم، مش ايه ربنا لهم كده؟ نعم. ان في ذلك لآية للمتوسمين. وعلى ايه؟ مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه، ده المساله واضحه قوي. وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم، ده على الطريق وطريق ثابت، سبيل مقيم فيه سبيل يبقى عارض، زي واحد مثلا الدنيا كانت مش ملبخه كده، واحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده، انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه؟ يعني مساله واضحه يعني، انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه؟ وهيقول في ايه ثانيه وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتوا شايفينها، روحوا شوفوا القرى ايه دي. وانها لبسبيل ايه؟ مقيم، اي ثابت. وما دام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش هت ايه؟ مش هتضيعه، ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه؟ التكوين، ومحكم الرسم، ومحكم التثبيت. ان في ذلك لآية للمؤمنين. بعد ما يقول آية للمتوسمين يقول آية لمين؟ فكأن من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء، ويعرف الاشياء بسيماها، ويبقى عنده فراسة. ولذلك يقول لك اتقوا فراسة مين؟ اتقوا فراسة فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصة لوط. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، نقلنا نقلة تانية الأيكة، وبرضو مفرد لأيك، والأيك الشجر الملتف الكثير، لما تمشي كده تلاقي واحة فيها شجر كثير كده اسمها ايه؟ أيكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بظلم، فانتقمنا منه وإنهما لبإمام مبين. يبقى انتقل إلى قصة أخرى، وهي قصة مين؟ شعيب. وشعيب أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الإيه؟ الأيكة. أهل مدين دي بلد، والأيكة دي زي الرحلة كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجر الإيه؟ الملتف. راح لدول وراح لدول، ولذلك هناك قال وانها اي سدوم بتاعكم لوط، وهنا قال وانهما. نقول لك التثنيه دي كانت منين؟ ده ما فيش الا اصحاب الايكه. اصحاب الايكه قال له خد كمان مين؟ مدين وياه. فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. الامام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتية، وما يؤتم به في الرأي، ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى، من ومن ومن ومن، يسموه إمام. إمام ليه؟ لأنه هو اللي بيدلني على الأماكن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزه. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من أول من وإلى آخره إيه؟ وفي كل جزئية منه من وإلى، كل جزئية منه فيه إيه؟ من وإلى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكلوات. وإنهما يعني مدين وإيه وأصحاب الإيه؟ الأيكة. لبإمام إيه؟ أي بطريق واضح، هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل إلى من أي من إلى أي إيه؟ إلى أي إلى في داخل من الأولى وإلى الإيه الأولى. طيب وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، برضو جايب لقطة تانية. وأصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح. وسموا أصحاب الحجر
لان كانت المقام بتاعهم في حته حجاره كلها، ولذلك كانت ايه بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا ايه اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ايه تخلدون. ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وايه وتبوك. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. طب هم راح لهم والى ثمود اخاهم صالحا، ده مرسل واحد. أم قال لك لان كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الاحكام العامه الشامله، ثم يختلف حكم في حكم عن اي بيئه في ايه في بيئه، فلما يكذبوا رسول كانهم بيكذبوا كل الايه كذبوا رسول. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الآيات جمع آية، والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر، وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان ما حدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا ان الايات ثلاثة انواع، ايات اولية طرأ عليها الانسان، يعني الانسان اتخلق وجدها كده، دي الايات الكونية، الايات الكونية اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق. وقلنا ان الانسان اذا انقطعت به الطريق مثلا كان في طياره وقعت، ووقعت في صحراء ولا في فيها ابدا اي حاجه، وبعدين غلبه كد التعب فنام، ثم استيقظ فوجد مائده منصوبه عليها اطايب الطعام واطايب الشراب. بالله قبل ان ياكل مش شايف حد قدامه، ما يفكرش مين اللي عمل العمليه دي؟ بقى كان يجب عليك ايها الانسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون انك انت تشغل نفسك ايه الكون ده، ايه ازاي عمل دي، ولم يدعي احد من مثلك انه فعلها، يبقى كان يجب انه يعمل دي ولا لا؟ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل، لانهم انما جاءوا بمنهج اصيلي واحد، إنما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبة للبيئات التي يعيشونها. فبيئة مثلا في الأصنام يجي لهم للأصنام، بيئة تطفف الكيل والميزان يقول لهم ما تطففوش الكيل والإيه الميزان، بيئة تأتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا، يبقى كل جزئية من الجزئيات تناسب إيه مهمة الرسول، تناسب هذه المهمة، ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الإيه بين كل الرسل. ونظر لأن العالم كان قديما مبني على الانعزال، لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية، يبقى جماعة في مكان ولا يذرون عن جماعة في مكان إيه آخر، ولذلك تعددت الداءات في الكون، كل بيئة لها إيه لها داء. لكن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء، معنى التقاء ان المسافات ستلغى بسرعه الاف المواصلات، وما دام المسافات هتلغى يبقى الشيء اللي يحدث في امريكا نضرب ايه النهارده، والشيء اللي يحدث هنا نضرب هم ايه، يبقى اذا. ولذلك لو انت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الان توحدت، تكاد تكون داءات ايه واحده. ليه؟ لان الالتقاء بقى ايه بقى سهل، وايه وسائل المواصلات اولا، والذي لا يذهب بمواصلات الى مكان تذهب اليه اخبار الاماكن الاخرى بواسطه وسائل الايه وسائل الاعلام. اذا فالافات بقت ايه، وما دامت الافات اصبحت واحده يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا؟ وما دام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد. فهذا هو تلك هي الحكم في أن رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
وآتيناهم آياتنا، وقلنا إن الآيات جمع آية، والآية هي الأمر العجيب، والأمر العجيب إما أن يكون قد سبق وجودك فطرأت أنت عليه، وتلك هي الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس.

0: الشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته كذا، وشيء من الآيات جاء إيه معكم، ومن آياته منامكم بالليل واختلاف ألسنتكم وألوان. وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج، عشان تبقى إيه معجزة على أن ده جاي من عند ربنا. إيه اللي يقولنا على أن ده صادق بالبلاغ عن الله؟ أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها، ويتحدانا، ومعنى يتحدانا يعني يهيج فينا غرائز العناد. يمكن لو ما تحداش يقول ما هو الله احنا سمعنا سيبنا، لا انما لا نتحدى الفتوة يطلع مثلا، يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجة. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه ايات القرآن. يبقى ايات كونية وايات اعجازية وايات قرآنية تحمل الايه المنهج. قوله وآتيناهم آياتنا كلها، فكانوا عنها معرضين. فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون، يبقى دول المشركين والكفرة والله. وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات، يبقى دول اللي كذبوا الرسل. وإن أعرضوا عن آيات الأحكام، يبقى دول العاصين. يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات، فكانوا عنها معرضين. كونوا عنها معرضين، ما هو الإعراض؟ أن تعطي الشيء عرضك كده، ما تقبلش على الشيء. ولذلك أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بإيه بجانبه. وكأن ربنا بيقول لك لا ما تقردش عندي، أنت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي لأنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإله، تفكر في انها دي جايه من حاجه ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه برسول، تفكر في حكمته حكمه الطاعه تقوم تلاقي لها ايه حكمه. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. امال يا رب ماذا تريد منا؟ ان لا تعرض عن ايه من ايات الله وان كانت ايه بسيطه. ليه؟ لانك لو امعنت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا الى كل الاختراعات اللي حدثت في الكون واستنبط اسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجه لايه؟ للاعراض ولا للاقبال؟ نتيجة للإقبال. شيء ظاهرة بسيطة، احنا قلنا الرجل اللي عمل عصر البخار، عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيغلي والغطاء عمال بينشال ففك، قال لا طب والغطاء ايه اللي بيشيله كده؟ فشاف طالع بخار، شال الغطاء لقى بخار ايه كتير. قال الله اذا البخار له قوة بتدفع الايه، طب والبخار ده جاي من ايه؟ هو جاي من المية. طب وايه اللي جاب له القوة دي؟ قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط، لما يبقى غالي بخار ياخد حجم ايه اكتر، شوية مية قد كده يملوا بخار قد كده. الله طب ولما يعملوا كده قام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس، اللي احنا بنسميه ايه يتنفس. معنى يتنفس انا عايز له حيز ثابت، عايز له حيز لان الحيز ايه اتملك. فقال لك طب ما ناخد القوة دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه آية بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثيرة. واللي جه تحت الحجر اللي بده تعتعه كده جاءت حتة خشبة تحته والخشبة لها شكل خاص، ام لما جه يزقه بقى سهل. قال لا طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه، ايه اللي عمله بعدين؟ بص لقى حتة ايه خشبة تحته كده. الخشبة بتعمل زي الايه زي العجلة. ففكر في العجلة، شوف العجلة عملت ايه، كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه من القبر. وبعدين لما اخترع العجلة واكتشف ايه بقى يحط على العربية كم ايه 20 اردب وروح زيها كده تمشي ولا مش تمشي. يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة، فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها إيه؟ لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو إيه؟ وتغنيك. وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الأحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فأنت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير، يقول له أنت ما تبصش للسلب منك، ولكن بص إلى أنك من الأغيار، ومعنى من الأغيار أنت قوي الآن تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الأغيار قد تضعف، وما دام تضعف ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس، يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى أنا حين أمرتك بشيء أمرت غيرك بمثله لك في حاله. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف أجر يعني مطبوق ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يأمن، كل ما إن كان قاعد في عش بيبص كده يبقى أمنه أليز، إن كان قاعد في خناقة أمنه قال، إن كانت مبنية بالأجر كده يسخن الواحد مش عارف، يبقى إذن أمن النفس الإنسانية في سكنها واستقرارها بينشأ من إيه؟ من قوة الشيء اللي بيحوطه. فإذا كانوا دول جايين في الجبل وعاملين إيه؟ عاملين بيوتهم، يبقى معناها يبقوا آمنين ولا مش آمنين؟ يبقوا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة. طب أخذتهم الصيحة، الصيحة اللي جاية من ربنا اللي خلق الجبل، تبقى ما تقول ليش جبل بقى، انت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عمين عن قوى البشر اللي زيك تمام، انما حين تجيئك الاحداث التي تعكر امنك من فوق يبقى ديهم كل مجموعة. فاخذتهم الصيحة مصبحين برضو. شوف ايه جات لنا هنا ايه، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما اغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا الولاد. وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحيه الحصن بتاعك، يا شيخ خلي حصنك زي ما
1: لا اله الا الله لا اله الا
0: الله. يدرككم الموت وايه في بروك مشياده، ادي هيدرك الموت. يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه ما انتش هتحتط من مين؟ من الشيء. نعم. وهناك ايه لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه، مش هو اللي يجي لك في البروج، لا يا سيدي انت اللي تطلع له، انت اللي ايه اللي تطلع له. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونيه بقى، قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال لك يعني إيه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتوره الأغيار، ومدام لا تعتأل ما تجيلوش الأغيار لأنه إيه؟ لأنه ثابت. يبقى خد النظام في السماء والأرض والأشياء اللي مالكش دخل فيها تجدها إيه؟ منضبطة انضباط لا يتغير. ليه؟ لأن أنت يا صاحب الأغيار ليس لك معها اختيار. إذن إن جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمة العليا، النواميس العليا، ولا في الأمور اللي لك فيها داخل؟ للأمور اللي لك فيها داخل. ولذلك قلنا إذا شكت الدنيا من أزمات يقول لك انفجار سكاني ومش عارف والناس مش لاقى القوت والناس مش عارف إيه، نقول له بص ليه كده، شوف شوف المتاعب اللي جاية لك من أشياء أنت لك فيها دخل، والأشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش، والمطر بيطلع، والقمر والنجوم، والزمن مضبوط، وكل حاجة بإيه؟ بدقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الجزئية الأدنى فانظروا لما استقامت الأمور الكلية العليا. الأمور الكلية العليا استقامت لأن

مالكش فيها داخل. طب ما تخلي حركه الحياه مالكش فيها داخل. قال الله، وانا اقعد كده ترتور؟ قال لك لا، هو ربنا تدخل في كل حركه حياتك، ده تدخل في بعض حركات الحياه اللي يتاتى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم امر وكم نهي كده في الدين، والباقي لا فيه لا امر ولا نهي، وما لم يرد فيه امر ولا نهي فهو على ايه؟ على مطلق الاباحه، ان فعلته ما يفسدش الكون ولا اي حاجه. فاذا انت لو طبقت اوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الامور الدنيا كما استقامت لك الامور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياس بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هواء، مش كده؟ دي مقومات الحياه. طيب الطعام لنا في عمل وبنحط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادي واحده. والشراب ملناش في عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى، وان عملنا في حاجه نحجزه بشويه انابيب ولا شويه اسطوانات ولا شويه بتاع ده اسمها خزانات ولا بتاع، انما عملنا فيه اقل من عملنا في الطعام والشراب. في الطعام ولا لا اقل؟ طب والهواء لنا عمل فيه؟ ولذلك ما شكى الناس ازمه هواء، وقليل ان يشكو الناس ازمه ماء، لان عمل الانسان فيها ايه؟ قليل. انما الازمه اللي بنشتكيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لان مترتب عليها اشياء، كفاح تكفح في الارض وتفلح وتعمل مش عارف ايه. ان كسلت ادي واحده، ما كسلتش وخدته وكنستيه تعبك خدته لنفسك، يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه اذا تاتى فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تيجي في متاعك. ليه؟ لانك ابتدات تتدخل في انك انت تفسد البيئه، النفايات والمش عارف والعجل بتاع السيارات والملل، انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخلت كان فطريه المساله. ايه؟ مساله فطريه. ولذلك احنا قلنا زمان، انت عمرك مثلا شفت حمارين ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش ابدا. ليه؟ ده محكوم بالغريزه كده وحاجه ما شاء الله وحاجه طبيعيه وحاجه مش عارف ايه. انما دلوقتي هم بيشكوا تلوث الهواء، وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الميه. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها، ونقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثره البحيرات العذبه دي اللي نازله من الجبال. انما نلاقي يا اوعى تشرب من الميه، اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والقدرات والسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه الليل البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ان كنتم عايزين اموركم تبقى كويسه ما تطغوش الميزان زي ده، فتستقيم لكم الامور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه. ما تفتكروش انكم انتوا هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفدتوا من ربنا وهتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا، لا. وان الساعه لاتيه فاصفح الصفحه الجميله. ان فاتوا منك مش هيفوتوا منا في الاخره. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإنا إيه؟ منهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني حيشوفهم سواء كنت حتشوف أنت أو يجي بعدين. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معهش عتاب، اللي ما معاش ايه؟ في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه؟ وصفح ايه؟ وصفح جميل. ان ربك هو الخلاق العليم. ان ربك، الله، ايوه، جاب الصفه، جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدم، قيوميه الربوبيه. اصل الالوهيه تطلب تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا.
إنما الربوبية

عطاء من اول الامر كده، لانه هو اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنود القوم امامك وموقفهم وعدائهم فانا ربك. انا ايه؟ انا ربك. والرب هو الذي يتولى التربيه للشيء الى ما يعطيه مناطق الكمال. والمساله مش دنيا وبس، المساله فيه ايه؟ فيه شيء اخر. ان ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغه في الخلق، مبالغه في الخلق. قال لك ازاي؟ احنا قلنا زمان انك ساعه تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده تفهم ان الجهه منفكه. لما قلنا ايه خير الرازقين، يبقى هو رازق إيه؟ واللي بيقدم لك برضو الاكل والشرب والطعام رازق، بس هو ايه خير ليه؟ أم قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم، وانت بتدي لك لنفسك ولمحيطك وهو بيدي لكل الخلق، وهو بيدي كل صنعة وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجة لوحده. يبقى خلاق امتداد الصفة في كل ما يمكن ان يخلق. وإن كان في واحد بيعمل كبايات غير اللي بيعمل كراسي، غير اللي بيعمل لمط، غير اللي بيعمل ركام، يخلق حاجة يعني واحدة، إنما هو خلاق يعني إيه؟ هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي. ليه؟ قال لأنه هو الذي أعد المادة اللي بتتفاعل معها، أدي واحدة. وأعد العقل الذي يخطط. وأعد الطاقة التي تفعل. يبقى أنت ليه عمليتك في الخلق إيه؟ توليف. ومع ذلك ما خلقت زيه، بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له. خلقت مع عملت معلقه يا هتعملها بتاعت شاي ولا بتاعت شوربه ولا بتاعت غريب كبيره وتفضل على كده. انما هو ما يفضلش على كده، هو بس يخلق من الصنف حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى. انما انت ما تقدرش تعمل. يبقى خلاق ولا مش خلاق؟ يبقى خلاق. ان ربك هو الخلاق العليم. قال وان وجد خلاق اي موجد لصناعات. البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات. ام قال لك لان قد يفقد العلم، لانه يعمل حاجه النهارده ويجي واحد تاني ذكي عنه يقول والله ده فتك اللي مش عارف ده زود الحته دي. الله، يبقى ليه؟ لانك انت بتعمل على قد علمك، وبعدين يجي واحد اعلم ايه منه، وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه. يبقى دايك ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى اللي بتتحضر ازاي؟ طب انت شوف الغساله اول ما كانت موجوده اول ما اتوجدت، بعد ما كانوا بيقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم، وبعدين شوفها الاول لو رحت ديترويت في امريكا تقوم تشوف الصناعة وازاي ارتقت، مكان الخياطة ازاي ارتقت، الغسالة ارتقت، العربية ازاي ارتقت. الارتقاء معناها ايه؟ ان اللي جه بعدين اعلم من الايه؟ من الاولان، وقعد كل يوم ايه؟ يزود يزود يزود يزود. لان اذا جهل شيئا غيره علمه، لكن ربنا خلقه ايه؟ وعليم. انا قلنا زمان عشان تفرق بين الاثنين قلنا عادم السيارات بتاعة الخلق خلق وسيلة مواصلات هي السيارة. العادم ضار ولا مش ضار؟ وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع، بناخد نسمي دي ونهيص وقال يجيبوا ناس الستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه. لكن عادم السيارات يتعب ولا لا؟ اهو لان ده خلاك ايه؟ عليه. ودك بس قال انا عايز اجيب حاجة تخفف عليا مقولة الحمل والمواصلات، انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه، شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشعاع ومش عارف، ما عارفش هيعمل في عينين العيال ايه. هو بس ادى الحاجة اللي هو عايزها وقتية. وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه؟ الاضرار الجانبية. الاضرار الجانبية دي تنشأ من ايه؟

أنه علم شيئا وغابت عنه أشياء. إن ربك هو الخلاق العليم. كلمة عليم غير عالم. عالم فيه تفاوت، إنما عليم. ولذلك قال وفوق كله ذي علم. ذي يعني صاحب، صاحب علم، يبقى فيه ذات وفيه ايه صفة. إنما كلمة عليم الصفة بالذات، ذاتية علم ذاته. وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أنا ربك وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن أن يصيبك من أذى وضيق نفس واضطهاد، ولقد علمت أنه لا يحضرك كذا ويحضرك كذا. ده بزيادة أنني آتيتك إيه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ده بزيادة عليك، دي بزيادة عليك أنني آتيتك إيه سبع المثاني وادتك القرآن الإيه العظيم. ادتك صفتي وجعلتها معجزة ليك، معجزة ليك يعني من الكلام من ذاتي. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ قال لك لان القرآن فيه كمالات الحق، وكمالات الحق كلها لا تنتهي. فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي، تقوم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجة. قد نعلم ايه ادي واحدة، وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. احنا نعلم ان بيحزنك لما يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا مش عارف مجنون، انا عارفه. فاطمئن يا محمد، انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المسألة مش اللي عليك انت، ده علي انا. بقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك. انت صادق، ما يقدرش يقولوا حاجة. انه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى انا قالها فين؟ حد هو قال لا لا، وانت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي اختاروا فيها وانتهوا الى انها ايه؟ مثاني يعني تسنى، ولا يسنى في الصلاه الا فاتحه الايه؟ الا فاتحه الكتاب. طيب بقول لك ايه؟ طب سبعا من المثاني والقران. طب ما هي سبع المثاني من الايه؟ من القران. ده بيسموها فاتحه القران، فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. أم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة الايه؟ الكتاب شيء. ولا يفتتح إلا بشيء من الايه؟ نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيصف ربنا بالعظمة بقى. أنت ساعة تصف شيئا بالعظمة لأنه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الأشياء. ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير، وبعدين الرجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده، العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله، إذن الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده. فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هو عظيم ايه؟ هو انا اللي بقول عظيم؟ ده هو اللي بقول عظيم. تبقى العظمة بمقاييس مين؟ بالمقاييس العليا، بالمقاييس العليا. وما دام اعطنيك سبع المثاني والقرآن العظيم دي، اوعى تبص لحد اعطي. من اعطي القرآن فظن ان غيره اعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. ايه يعني ايه؟ مهما كان هياخد ايه يعني؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدينه ده ايه؟ ولا تحزن عليهم. شوف فيه فرق. شوف كرم الرسول تكريم، كأن الرسول لا يحزن منهم، لان الحزن من الشيء يبقى أمر متعلق بالذات، ورسول الله لم يغضب لذاته أبدا. وإن كان قد حزن فقد حزن عليهم لأنه كان يحب أن يكونوا مهديين.

0: ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون. ولذلك حريص عليكم، حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلك باخع نفسك، طب وليه اللي نالك ايه؟ ده عشان كنت انا نفسي تبقوا كويسين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها آل قارو الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.